0: رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته، وقال: لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. وهذا علي رضي الله عنه وبكاؤه وخوفه، وكان يشتد خوفه من اثنتين: طول الأمل واتباع الهوى. قال: فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحدة بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي: يا أبا الدرداء، قد علمت، فكيف عملت فيما علمت؟ وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل. وقال البخاري في صحيحه: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الحدود الشمالية على موجات الاف ام: عرعر 88.4، 88.4، رفحاء 90.6، 90.6، طريف 91.5، 91.5، العويقيلة 89.6، 89.6، روضة هباس 92.1، 92.1، على موجات الاف ام.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة الكهف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين. الحمد لله غافر الذنب. الحمد لله قابل التوب. الحمد لله الأول فليس قبله شيء. الحمد لله الآخر فليس بعده شيء.

0: الحمد لله عالم الخفيات، الحمد لله دافع البليات، الحمد لله كاشف الكربات، الحمد لله غافر الزلات، الحمد لله مقيل العثرات، والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعذنا من طردك وإبعادك، اللهم اجعلنا من أصلح عبادك وأخلص عبادك، اللهم ألهمنا ذكرك في السراء والضراء، اللهم ألهمنا ذكرك في الليل والنهار، اللهم ألهمنا ذكرك في السر والعلن، اللهم لا تخلنا من حمايتك ولا تعرنا من رعايتك، اللهم نجنا من الهلكات وجنبنا اللهم الآفات. اللهم إنا نعوذ بك من الفسوق والشقاق، اللهم إنا نعوذ بك من السمعة والرياء، اللهم إنا نعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من كيد الحاسدين، اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من كل ماكر، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم. الصلاة

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة النساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل القارئ رحمه الله من سورة النساء.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كله، ولك الثناء كله، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تكون خير معين لنا على طاعتك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خيرا من أولها، واجعل خير أيامنا آخرها. اللهم بارك لنا في أحوالنا كلها، واختم لنا بخير. اللهم امنن علينا برحمتك وجودك وإحسانك، فأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها.
وأتممها علينا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت والعفو عند الحساب. ونسألك اللهم الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع عنهم ما هم فيه، وأفرغ عليهم وعلى أهلهم صبرا، وارزقهم الرضا بالقضاء وعاجل الشفاء، شفاء لا يغادر سقما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع اللهم مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم ادخلهم الجنة وقهم عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل.

الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة الصافات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة الصافات.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على

0: رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة. انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. رواه البخاري ومسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر الشمراني من سورة الرعد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر الشمراني من سورة الرعد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم اليوم عند الواحدة ظهرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: محاضرة الأسبوع.
4: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
2: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
2: ناشئ في رحاب الحرمين.
3: تلاوة طالب وتعليق أستاذ.
2: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين. ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: باب الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في الوجيز
0: التفسير.
1: في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. سورة إبراهيم وهي مكية،

تقدم الكلام على الحروف المقطعة أوائل السور في أول سورة البقرة، وأن كل سورة افتتحت بالحروف المقطعة فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته. ولهذا أخبر هنا أنه أنزله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أشرف كتاب أنزله الله من السماء على أشرف رسول بعثه الله في الأرض إلى جميع أهلها عربهم وعجمهم. ثم قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنما بعثناك يا محمد بهذا الكتاب لتخرج الناس مما هم فيه من الضلال والغي إلى الهدى والرشد، كما قال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فالله عز وجل هو الهادي لمن قدر له الهداية، يهديهم إلى صراط العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب، بل هو القاهر لكل ما سواه، المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وأمره ونهيه. ثم قال الله عز وجل: وويل للكافرين يوم القيامة إذ خالفوك يا محمد وكذبوك. وقد قرأ بعضهم لفظ الجلالة الله مستأنفا مرفوعا، وقرأه آخرون على الإتباع صفة للجلالة.

0: أزواجا أولئك في ضلال بعيد.
1: ثم وصف الله عز وجل هؤلاء الكفار بأنهم يقدمون الحياة الدنيا على الآخرة ويؤثرونها عليها ويعملون لها، ونسوا الآخرة وتركوها وراء ظهورهم، ويصدون عن اتباع الرسل، ويحبون أن تكون سبيل الله عوجاً مائلةً عائلة، وهي مستقيمةٌ لا يضرها من خالفها ولا من خذلها، وهم في ابتغائهم ذلك في جهلٍ وضلالٍ بعيدٍ من الحق، لا يرجى لهم، والحالة هذه صلاح.

0: العزيز الحكيم.
1: من لطف الله تعالى بخلقه أنه يرسل إليهم رسلاً منهم بلغتهم ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهم، وبعد البيان وإقامة الحجة عليهم يضل تعالى من يشاء عن وجه الهدى ويهدي من يشاء إلى الحق، وهو العزيز الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، الحكيم في أفعاله. وقد كانت هذه سنة الله في خلقه أنه ما بعث نبياً في أمة إلا أن يكون بلغتهم، فاختص كل نبي بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم، واختص محمداً صلى الله عليه وسلم بعموم الرسالة إلى سائر الناس، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً.
0: ولقد

0: يشكون.
1: يقول الله تعالى: وكما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب لتخرج الناس

آياتنا قائلين له: ادعهم إلى الخير ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل والضلال إلى نور الهدى وبصيرة الإيمان، وذكرهم بأيام الله وأياديه ونعمه عليهم في إخراجه إياهم من أسر فرعون وقهره وظلمه، وإنجائه إياهم من عدوهم وفلقه لهم البحر، وتظليله إياهم بالغمام، وإنزاله عليهم المن والسلوى، إلى غير ذلك من النعم. ثم قال الله عز وجل: إن فيما صنعنا بأوليائنا بني إسرائيل حين أنقذناهم من يد فرعون

0: مشهور في السراء.
1: الوجيز في التفسير.
0: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة الممتحنة وحتى سورة الجمعة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة الممتحنة وحتى سورة الجمعة.
1: أسفر الصباح
2: عن أمل جديد،
1: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله،
1: نعم المعين،
2: اللهم
1: بك أصبحنا،
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير في هذا اليوم المبارك إن شاء الله، اليوم الخميس 28 من شهر ربيع الأول عام 48 و400 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: صباح الخير والتوفيق والسعادة مستمعينا الكرام في خميسنا البهيج بكل ما يسر الخاطر، يقولها لكم مستمعينا الكرام بكل الحب والترحاب فريق العمل من إشراف العام الزميل فيحان السبيعي، في إدارة المحتوى عبدالله الزهراني، في التنسيق بندر الحسين، وفي تحرير البرنامج الزميلان عمر السبيعي وعبد الرحمن الحوطي،
4: في التقديم أخي عبد الرزاق علي ومحدثكم سبيت السبيت، وفي التنفيذ الزميل سعد الدوخي، وفي الإخراج ناصر أهل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
6: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
7: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول:
8: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
7: ويقول: رضي

0: أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آمين. الله يحييكم مستمعينا الكرام، وهنيئا لمن يذكر الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين، وأن يخصص أجزاء من يومه مهمة لتلاوة كتاب الله الكريم، أيضا لقراءة حزبه في كل يوم يبشر الخير من الله جل وعلا. أحدهم له تجربة، إبراهيم، يقول أنا يقول أتقلب على فراشي ما يأتيني النوم بسهولة، يقول وأبدأ يعني أقرأ مثلا في قنوات التواصل الاجتماعي ومن منصة إلى منصة إلى منصة حتى يغلبني النوم ثم أنام. يقول أصبح عندي تجربة أخرى، قلت لي ماذا لا أقرأ القرآن الكريم؟ يقول في ثاني صفحة ما شاء الله تبارك الله مباشرة جاءه النوم. يعني شوف كيف أنه يتذكر واحد ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
4: لا هو سبحان الله، سبحان النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان عظيمتان قليل من يعمل بهن، رغم عظمها قليل من يعمل. ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم من هاتين الخصلتين أنك تسبح الله عند نومك عندما تنام، عندما تولي فراك 33، وتسبحه تسبحه 33، تحمد 33، وتكبره 34. فهذه قال النبي صلى الله عليه وسلم 100 في اللسان و1000 في الميزان، يعني الحسن بعشر أمثاله. لكن هنا قالوا للصحابة يا رسول الله طيب ليش قليلا من يعمل بهن؟ اللي قال لأن الشيطان يأتي فينومه.
3: الله
4: أكبر، يعني بدأ يذكر الله
3: سبحان
4: يقول يجي بسرعة مع التعب،
3: عرف نجل السر.
4: سبحان الشيطان صار هو يشغلك أحيانا، ما يخليك تنام. الشيطان همه أن يحزن ابن آدم،
3: الله،
4: فإذا جاء ذكر الله يقول خليه يرقد أحسن.
3: أها سبحان الله العظيم، سبحان الله. وأيضا ما في شك أن أيضا بذكر الله تطمئن القلوب. والله أبو إبراهيم تتكلم دائما، يعني تذكر الله يجعل جنة النعيم فيكم تشابه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله تعالى، الله، في سرعة الكلام قليلا الله. لكنها سبحان الله العظيم، يعني كثير من الناس يعشقون نغمة الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله تعالى، ويحبونها في طريقة تقديمه للدروس وكذلك الإجابة عن أسئلة المستفتين. فسبحان الله لها بريق سبحان الله، وأيضا تشد الأسماع كثيرا. فنسأل الله له الرحمة والمغفرة، وأن يطيل بعمرك على طاعته وحسن عمل يا رب وجميع المستمعين الكرام.
4: تشبيه اليوم هذا يصنع يومي.
3: الله المستعان، الله يوفق. لا ويوم خميس بعد
4: يا سلام ونيس.
3: الله يحفظك.
4: الله يسعدك.
3: الله يحييكم مستمعينا الكرام من جديد. وكما تعودنا أبو إبراهيم، يعني في كل أسبوعة خميس يكون موضوعنا يتعلق بالأسرة ويدور في فلك الأسرة. اليوم الحقيقة أنه موضوع في غاية الأهمية، يشغلني ويشغلك ويشغل المستمع الكريم وكذلك قبلنا جميعا الأم، يشغلها كثيرا، اللي هو الأكل والطفل الانتقائي. يمكن في زياراتك مثلا للبيت الأسرة الكبير قد تشاهد مثلا الجدة وقد مسكت أحد الأحفاد تريد أن تعطيه من الأكل، يعني من عاطفتها الجياشة، هي انتهت من الأبناء والبنات وكبروا، ومع ذلك ما شاء الله هذا العطاء يتواصل. صحيح. هذا القلب تعبه الحب كما يقولون، ومع ذلك تمسك هذا الطفل وتريد أن تعطيه الطعام والأكل حتى يتغذى، فتجد ما مسك هاتف محمول طبعا، وقبل أن يستلم هذا الطبق هناك سلسلة من المفاوضات الشاقة لإقناعه بتناول الطبق، وربما أيضا يشترط أن يكون أمامه الهاتف المحمول حتى يأكل وكذا ويستمتع ببعض المقاطع الموجودة. فيعني هذا مشغل كثير من الأمهات وكذلك الآباء. فحديثنا اليوم إن شاء الله حول الأكل والطفل الانتقائي، ومهم جدا حقيقة أن يكون لدينا حرص كبير. بعضهم يقول خله يأكل وبس، لكن متى يأكل وكيف يأكل وماذا يأكل؟ هذه أسئلة ليس لها جواب الحقيقة، ويمكنها تضر كثيرا الابن إذا كبر. و حينما أيضا تلقي بعض الأوامر لأبنائك تجد بعض مرات بعض الامتعاض منهم والتسخط، لكن لو ترد عليهم تقول ترى والدي سواء كان حيا أو توفي رحمه الله، تقول ترى كان يعطيني بعض الأوامر وكنا نتسخط منها، لكن حينما كبرنا عقلنا هذه الأوامر وعرفنا أنها في مصلحتنا وفائدتها كبيرة وعظمى لنا. يعني هذه من وسائل الإقناع. فحديثنا اليوم إن شاء الله حول الأكل والطفل الانتقائي. ونعرف أبو إبراهيم حفظك الله وحفظ الله مستمعي الكرام أنه مرحلة شائعة وطبيعية غالبا تظهر ما بين السنة والنصف والثلاث سنوات، وقد تمتد إلى 6 و7 سنوات. يعني الطفل يرغب أن يكون مستقل ويفرض سيطرته، نوع من السيطرة والنيطرة فيما يتعلق باختيارات الأكل التي تقدم له. ومشكلتها أنه لو تعطيه تجعل له الحبل على الغارب كما يقولون، ربما ترى على الغارب وليس القارب. بعض الناس يفهم معنى القارب الحبل على الغارب، ربما أنه يبدأ يأكل أكل غير مفيد، وبالتالي هو الحين في مرحلة نمو، تتأثر عملية النمو عنده، سواء عمل النمو الإدراكي، النمو العقلي، النمو العضلي، النمو الحركي، كلها تتأثر بسبب هذه المأكولات التي ليست مفيدة. وعلى رأسها الوجبات السريعة، تراها في الغرب تسمى جنك فود، والجنك فود معناها أكرمك الله، حياك الله أبو خالد، معناها حفظك الله، اللي هي سلة المهملات تقريبا، يعني جنك يعني معناها أنه الأكل هذا غير صحي إطلاقا ولا يفيد الجسم. ما يمنع بالأسبوعين مرة ولا يوم الخميس مرة، يعني ممكن أنك مثلا تدعوهم ويكون هناك يعني نوع من اللمسة الأبوية، لكن ما يكون ديدا يوميا. فيعني هذا هو بشكل عام الموضوعنا اليوم، الطفل والأكل الانتقائي، الأكل اللي يكون كيفما اتفق على مزاجه بغض النظر عن احتياجاته التنموية أو النموية التي تساعد على النمو. والأمر الثاني قد يكون أيضا أكل غير مفيد، وقد يكون مشروبات غازية، قد يكون ألوان. ويعجبني بعض الأباء يعني قبل أن يدخلهم مثلا محل التموين يفرض عليهم سلسلة من الشروط، مثل الألوان، الأصباغ، الرقائق، البطاطا المقرمشة التي قد تكون نثرت عليها بعض حبيبات الفلفل والتي ربما تحدث إرباكا كبيرا لجهاز الطفل الهضمي وغيره. يعني في بعض مرات تجد يعني كأنه حريقة في غابة، نفس العلبة، علبة البطاطا المقرمشة، نار وحرائق وكذا، وهذه
4: كنا عن حرارة شديدة،
3: الحرارة شديدة لكنها ترى هذه تدمر الجهاز الهضمي، وربما تسبب تقرحات، يعني معدة غضة صغيرة تدخل عليها مثل هذه المأكولات المشبعة بالفلفل. وليت الفلفل الطبيعي اللي في المزارع قد يكون يعني مركبات صناعية تضر الجسم بشكل كبير.
4: صحيح. إذن هذا هو موضوع حلقتنا مستمعينا الكرام اليوم، هو فعلا مثل ما ذكر عبد الله موضوع مؤرق لكثير من الآباء والأمهات. وش نوكل عيالنا، وش ما نوكلهم، وش نعطيهم، وش نخلي. يعني أيضا مع وجود وسائل التواصل اليوم وسهولة الطلبات، يعني اللي هي شركات توصيل الأطعمة هذه والمطاعم وكذا، أصبح الوضع يعني أذكر أحد يقول يا أخي أنا

0: الكواليس ما ندري وش اللي يدور حولها. المر مرات يعني أفردت وفتحت ملفا من التحقيق مع أحد عمال المطاعم، خرج أكرمك الله من دورة المياه لم يغسل يديه بالصابون ولم يتنشف بالمناديل، هل الأم ستقدم على ذلك؟ لكن احنا قبل أن نبدأ بحلقتنا ونشرى بها أكثر، نريد من الأمهات والأباء أن يحيدوا أبنائهم عن سماع البرنامج بس اليوم، يعني بنعطي بعض الحيل وبعض الطرق إيه حتى ما تكشف، وبالتالي قد تكون عديمة الفائدة.
1: ممكن هم مدرسة الحين
0: لعلهم يشعر.
1: إذن هذا موضوع حلقتنا مستمعي الكرام اليوم، ويعني أعطونا تجاربكم. لا شك أنه مثل ما قلنا موضوع مؤرق، وكل واحد له تجربة، وكل واحد له طريقة، وكل واحد له يعني خطة مع أبنائه وبناته، مع الصغار والكبار شلون يتعامل معهم. يعني أعطونا تجاربكم والتي استفدتم بها أو حتى اللي فشلتم فيها. إن شاء الله نستفيد من مشاركات الإخوة ونستعرض كذلك أبو عبد الله الفقرات. ولا في شيء عندك؟
0: كرمتي والله. بالسؤال حلقة اليوم، كيف تعاملت مع انتقائية طفلك في الطعام؟ تجارب كل أمهات أكيد عندهم تجارب مميزة وفريدة وجميلة جدا في التعامل مع انتقائية الطفل للطعام. شاركونا سواء بالاتصال ولا بالرسائل، يعني نوافذ هذا البرنامج مفتوحة لكم جميعا، فالله يحييكم جميعا.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، ونقرأ بعض أو اللي هو الفقرات اليوم. هدايات من الآيات بعد شوية تأتيكم إن شاء الله. الساعة 7 حكم سيكون معنا زميلنا في الحربي في جولته الصحفية، ثم إن شاء الله في الساعة 7:30 سيكون معنا ضيف حلقتنا هو الدكتور صالح الصالح، استشاري تطور وسلوك الطفل ورئيس جمعية طب تطور وسلوك الطفل. سنتحدث مع موضوع حلقتنا اليوم، يعني سنستفيد منه إن شاء الله، ونرجو من الآباء والأمهات يعني متابعتنا في هذه الفقرة. لماذا يرفض الطفل أنواع من الطعام؟ كيف يتعامل الأهل مع رفض الطفل للطعام؟ كيف نقدم للطفل أطعمة جديدة؟ متى تستدعي الانتقائية استشارة المختص؟ كل هذه إن شاء الله نناقشها ضيفنا إن شاء الله.
0: في 8:50 تغطية سيكون معنا إن شاء الله هذه الجمعية المباركة، جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة، نتعرف على جهودها وأيضا طريقة المساهمة معهم لدعم هذه المناشط القرآنية. وإن شاء الله في تمام 8:00 سيكون معنا موجز بأهم وآخر الأنباء. 8:15 التغطية الأخرى سيكون معنا إن شاء الله هدايا ثون، وهي فعاليات تنظمها رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع جامعة جدة، كحدث تقني تنافسي يهدف إلى ابتكار حلول تسهم في تطوير الخدمات الدينية وإثراء تجربة قاصدي الحرمين الشريفين. إذا المستمعين الكرام، هذه أبرز فقراتنا في هذا الصباح الجميل، يتخللها تلاوات ندية محبرة لقراء فضلاء. فالله يحييكم مستمعين الكرام جميعا، والله يحيي مشاركاتكم وأصواتكم حول موضوعنا في هذه الحلقة، الطفل والأكل أو الأكل والطفل الانتقائي. فمرحبا بكم جميعا.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600،
2: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
2: 011-452-999.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: هدايات من الآيات.
5: سورة الملك.

0: من تخبط في السبل على غير هدى لم يبلغ غايته مهما بذل، ومن سار على بصيرة من ربه ونور بلغ الغاية ولو طال الأجل. حياة الإيمان فيها القصد والاستقامة واليسر، وحياة الكفر فيها التعثر والضلال والعسر. والعجب كل العجب ممن يختار الكفر على الإيمان.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: يحلو هذا الصباح الجميل بابتسامة زميلنا القدير سعد الحوطي أبو عبد الرحمن، الله يعطيك العافية وجزاك خير. كل يوم ما شاء الله نصبح بوجهك الكريم. حياكم الله مستمعينا الكرام الجديد. اليوم موضوعنا أبو إبراهيم أشرنا إليه قبل قليل، لكن يعني تعرف ما شاء الله تبارك الله طول فترة البرنامج يلتحق بنا ما شاء الله كل شوي مستمع كريم جديد ومستمعة كريمة. موضوعنا اليوم حول الطفل

0: والأكل الانتقائي أو الأكل والطفل الانتقائي، كلاهما وجهة لعملة واحدة. والله يحيي مستمعين الكرام واتصالاتهم. حنا وعدناهم أن بنقوم بعض الحيل فيما يتعلق بالأكل، بس نخل كل ما زاد الوقت كل ما نأجلها أكثر حتى يدخل المدارس الأبناء. معنا كمال، حياك الله يا كمال.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: أسعد الله صباحكم كل خير. للأمانة موضوع جدا شيق، وأنا أتكلم اليوم بصفتي أب يعاني من هذا الموضوع، أو كان يعاني من هذا الموضوع سابقا. بالنسبة لانتقايات الطفل، طبعا أنا راح أخذ مثال جدا بسيط.
0: جميل.
1: وهو السوبر ماركت. الطفل ما شاء الله بطبيعة الحال يحب الاستكشاف، أي مكان جديد يحب يتوجه له أو بيكون متواجد فيه. فالسوبر ماركت بالنسبة له عبارة عن أمنية، وكل ما يتمناه موجود. فبداية الموضوع أنا كنت أتعب الأمانة مع طفلتي في هذا الموضوع، كل ما رحت السوبر ماركت تبغى وتبغى وتبغى، ثم بعد ذلك أصبحت أحدد لها يوم واحد في الأسبوع أو كل 10 أيام، أوكي تنزلين معي إن شاء الله اليوم، بتاخدين بتشترين. ولكن إذا صادفت النزلة هذه في أي يوم مختلف عن اليوم اللي أنا معودها على أنها تنزل فيه معي دائما أو تشتري فيه، اليوم المحدد يلغى مباشرة. وقبل ما ندخل السوبر ماركت عادة، طبعا موضوع النسان عند الأطفال مع الفرحة هذا شيء لابد منه،
0: صحيح.
1: فلازم نحدد الموضوع، يعني خلاص احنا بندخل اليوم ما في شراء، احنا محددين اليوم الفلاني، اذا اشترينا اليوم هذاك بيلغى. فايش اللي تبين اليوم او تبين في اليوم المحدد
0: بعد 10 أيام او اسبوع؟
1: نفس الشيء في موضوع الاكل، فالوجبات الانتقائيه او بعض الاكل او بعض الوجبات والاضافات اللي ما ياكلونها اليوم، انت ما تبين تكلين ذوقي قبل لا تقولين انا ما ابي،
0: اي صحيح،
1: او ما احب الشيء هذا، ذوقي عجبك الحمد لله، ما عجبك خلاص هذه مشكله، نحاول مره ثانيه.
0: ايضا اخوي جمال، يعني جميل بعد ان نتفق مع الطفل وش بياخذ من البقاله مثلا، هل سياخذ مثلا ما يسمى بالشيبس اللي هي البطاطا المقرمشه، ولا مشروبات غازيه، ولا الالوان والاصباغ، هذه كلها يمكنها قد تكون محظوره، انما ياخذ يعني اشياء معينه. الله يعطيك العافيه كمال، اسعدتنا، الله يحفظك، الله يجزاك، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك يا كمال. معنا محمد.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبتين.
3: الله يسعد صباحكم بكل خير.
2: صباحك يا مرحب والسلام. من وين محمد؟
3: أنا من الرياض. الله يسعد.
2: يا مرحبتين، تفضل جوكت.
3: أنا أتكلم معكم صراحة عن الموضوع هذا بخصوص، أيضا أنا كنت أعاني مع 3 أولاد في نفس الموضوع. الصدق يعني جربت معهم أكثر من شيء، خاصة تعرف الأولين وكذا، وجمعاتنا على الأكل كانت تشجعنا على أنه نقدر ناكل اللي نبي، عرفت؟ صرت أجمعهم صراحة على سفرة واحدة معنا. جميل. ما يأكلون أي شيء خلال اليوم إلا إذا جينا نجتمع كلنا، فيصير كلهم يبون يأكلون، فما في فرصة قدامك إلا تأكل تأكل.
2: كويس، ممتاز.
3: هذه نقطة. النقطة الثانية، أنا صراحة خليهم يشوفون ويطلعون على المستويات الأقل، ليس يعني عيبا في الناس، ولكن عشان يحمدون الله سبحانه وتعالى على النعمة اللي هم فيها. فمثلا يعني أوريهم مثلا حال الفقراء، شوفوا هذه يتمنون يأكلون التمرة هذه،
2: الحمد لله،
3: يتمنون يأكلون الشيء هذا. طبيعة الطفل، طبيعة الطفل يكون عنده العاطفة، حتى لو أنت تعرف يعني إذا جيت للطفل تقول آه سويت كذا تألمت ولا شيء يجي يخمك، أو جيت حاسس عليك وكذا، عرفت؟
2: صحيح.
3: هذه فرصة أنك تعطيه أنه ما يضجر من الأكل أو يتضايق من أي أكل يوضع أمامه. الشيء الثالث والأهم موضوع اللي هو الجوالات والتلفزيون، هذه أنا عندي قاعدة وضعتها لأطفالي، أنه وقت الأكل إذا تبون البركة تحل عليكم، تبون البركة في الأكل، تبون الله يبارك لكم وصيرون أذكياء وأقوياء، والله يحبكم وأنا أحبكم وأمكم تحبكم، الجوال لا نقربه وقت الأكل،
0: يا سلام،
3: ولا نقرب التلفزيون وقت الأكل، خلاص ما في شاشة قريبة من مكان الأكل، نقعد كلنا نسولف نضحك على الأكل، يصير الواحد هو يأكل يستمتع وفي نفس الوقت يقوم وهو مبسوط. بالنسبة للفقرة الأخيرة أو الفقرتين الأخيرة، النقطتين الأخيرة بالنسبة لموضوع البقالة، أنا الصدق يعني أعوضهم بأمرين. الأمر الأول أن أعطيهم أمور مادة فلوس، تبين البقالة شوفي هذه مثلا 5 ريال 10 ريال، تبين تشترينها ولا تحتفظين فيها، تجمعين دراهم تشترين لك شيء آخر الأسبوع ولا آخر الشهر، زينين أمورك. البطاطس والألوان المصنعة والأشياء الحاجه هذه انا اقدر اعوضهم في البيت، انا عندي يشتغلون في البيت يزينون البطاطس كلنا الليز اللي برا.
2: شو بسمح لي
0: والله انها زين، شوني حلفت حق البيت والله انها لذ.
3: ايوه نتفادى الامور هذه اللي في الخارج اللي في السوبر ماركت وغيرها.
0: صحيح.
2: الله يعطيك العافية، جزاك الله خير أخوي محمد وشكر الله لك، وذكرت فعلا في ثلاث فوائد جميلة: الاجتماع، الأكل، والبعد أيضا عن الشاشات، وكذلك الموضوع اللي يعني البقالة تعوضهم عنها بدراهم بدل ما يشترون الشبسات هذه، يمكن دراهم تصير أحب إليهم حتى يتعودون على يعني معرفة قيمة الريال هذا والادخار. جزاك الله خير محمد.
0: قبل ناخذ سارة أبو إبراهيم بس التعليق على مداخلة الأخ محمد، ترى أيضا تأخذ ممكن تشتري البطاطا نباتية من السوق ثم تأخذها يعني وتقوم بتقطيعها لشرائح تكون دقيقة جدا مشابهة للرقائق الشبس تكون بالأكياس هذه، ثم يعني تذر عليها نوع من الملح البحري يكون مفيد نوعا ما، ثم السائل الأحمر هذا الطماطم المسحوقة المضافة لها السكر تكون أيضا بنسب معتدلة
2: يعني.
0: بس تكون بنسب يعني بسيطة جدا، ما تكون بنسب كبيرة، أصدق أنها أطعم وأفضل من اللي أيوة ويشابه صح. تماما ترى اللي موجود بالأكياس. طيب معنا سارة من القصيم، تفضل يا سارة.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: صباح الخير.
0: صباح الخير، تفضل يا أختي.
4: أولا أنا سعيدة أني شاركت ببرنامجكم، يعني من كنت صغيرة وأبوي نزلا للمدرسة حتى الآن بآخر سنة بالجامعة أنا أسوق بنفسي وأسمعكم كل يوم.
0: ما شاء الله، يحفظك يا أختي الفاضلة ويوفقنا وياك إلى كل خير، تفضلي مشاركتك.
4: بخصوص الانتقائية، أمي الله يعافيها خلتنا انتقائيين ضد الأكل الغير صحي من حنا صغيرين، ما كانت تمنعنا لكن تستبدل الأكل بأكل صحي مرة، يعني حتى الأشياء اللي نحبها تسويها بطريقة صحية بدون سكر. كوكيز، كيك، كل شيء. فما كانت تحرمنا من الشيء، بالعكس عودتنا على شيء صحي أكثر.
0: بس أختي سارة بكل صراحة، لما يكون الأكل قد أحضر من الخارج حتى لو كان أقل من أكل الوالدة الله يحفظها، هل وأنتم أطفال ما بالحماس أكثر للأكل اللي يكون من الخارج أفضل من أكل البيت بالنسبة لكم وأنتم أطفال؟
4: طبيعي يعني، وأنت صغير تفضل الأشياء السريعة والطعم المقلي وكذا
0: الخارجية هذه.
4: لكن كنا يعني تقريبا كل أسبوعين مرة ناكل من برا يعني.
0: طيب ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظ الوالدة وجزاها خير على اهتمامها كثيرا بتغذية أبنائها التغذية الصحيحة.
2: شكرا لك يا سارة. معنا عمر.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا يا عمر، من وين؟
5: صباحكم الله بالخير.
2: صباح النور. يا مرحبتين، تفضل.
5: الموضوع جميل جدا بخصوص الأطفال.
2: أنت عندك أطفال يا عمر؟
5: لا صراحة تجربة سابقة لي.
2: تفضل. أنت يعني الآن في الجامعة كذا ولا؟
5: أي في الثانوي.
2: في الثانوي
0: ما شاء الله تبارك
2: الله، يرزقك زوجة وأطفال
0: يا رب يا كريم.
2: ومي يسمع أسلم.
5: خاصة الأطفال هي صعبة شوي على أنه تحديد شو اسمه الأطعمة لهم. ففترة الصباح يكون لهم الأفضل صراحة تجربة لي.
2: أيوة.
5: التمر والحليب أفضل.
2: تمر وإيش؟
5: تمر وحليب.
2: إيه
0: ما شاء الله
2: يا سلام الأبيضان.
5: أيوة.
2: طيب أنا بسألك يا عمر، أنت الحين في الثانوي، دائم حتى أنا أشوف يعني في معاناة من الآباء والأمهات مع حتى أبناء الثانوي، يعني لأنهم يصير يسهلون أحيانا يطلبون عن طريق وسائل عن طريق التطبيقات التوصيل وهذه، هل أنت من النوع اللي يحرص كذا كل مثلا يوم يومين يطلب وجبة من الوجبات السريعة؟
5: لا صراحة يعني أكثر نادرا.
2: الحمد لله. أكثر أكلكم البيت يعني؟
5: أي أكثر شيء البيت.
2: ما شاء الله ممتاز، ما شاء الله، الله يبارك لك. الله يوفقك يا عمر ويرزقك الصحة والعافية ويبارك لك.
0: المشكلة أبو إبراهيم أن بعض الآباء والأمهات وإن شاء الله أنهم قلة تجده مثلا يقيم حملة توعوية في المنزل من الوجبات السريعة، ثم إذا طلبوا لماذا تحضرون هذه المأكولات ويبدأ يعني يتكلم، ثم إذا وضعت على الطاولة تجده يتزحلق من أريكته ويتوجه ويشاركهم الطعام. فأنت يعني
2: أعطوني ذا ذوقها أشوف.
0: أيوة بأفحصها وكذا بتأكد منه. أنا أقول إذا أنت بمشتي وتأكل لا تقول ليش تجيبون وكذا، خلاص كل معهم والله يجعلها بالعافية.
2: أنا كذا أقول توي في نفسي يعني
0: تقعهم بنوع من التناقض، تو تحذر والآن تشاركهم.
2: انا اقول يعني المفروض انه فعلا هو يشاركهم. يعني اقول انا مقتنع معكم الاكل هذا لذيذ الاكل هذا احسن. ممكن احنا زي ما قلت انت يوم الخميس بنطلب كلنا
0: صحيح.
2: يوم الجمعه مثلا بنجتمع نروح مطعم الفلاني وبناكل كلنا
0: جميل.
2: لكن ما يكون بشكل كل يوم هذا
0: صحيح. الله يعطيك العافيه. معنا نايف من ابها، تفضل يا نايف.
6: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا الف يا نايف.
6: صباحكم الله بخير جميعا.
0: الله يصبحك بالخير، تفضل.
6: احنا ما لحقنا هذه الاشياء، حتى انت يا ابو عبد الله وابراهيم شكلكم ما لحقتم الشبسات هذه.
0: لا والله لحقناها ونص ما شاء
2: الله. انت شكلك عمرك 80.
6: اشوفه كله بحضور مرغوب.
0: الله
6: الانسان لا انسان يعني يكون مع اولاده شو اسمه وسطي ما يمنع ولا شو اسمه السلام يعني يحرم اولاده، لكن في اشياء الان موجوده في المحلات زي ما تقول صحيه وليست
0: صحيح.
6: يعني صناعيه
0: صحيح.
6: يعني من هذه الشبسات اللي موجوده
0: صحيح. صحيح.
6: انا ما افضلها كثيرا ولا صحيح. يعني لكن احب الشبسات اللي تكون يعني صحيه وابحث صحيح. عنها في الاسواق، واسعارها الان اصبحت يعني نفس الاسعار اللي في البقاله
0: صحيح.
6: يعني الكاتشب هاي تاخذ بريالين واللي بريال ونص يمكن تاخذ بريالين او 3 ريال
0: صحيح.
6: وايضا اللي عنده اطفال الله يعينه خاصه صحيح. اذا دخل سوبر ماركت يحصلها عرض ازياء الشبسات هذه
0: صحيح. ولا يمنع صحيح. ولا يمنع اخوي نايف انك مثلا تفحص يسمونها البطاقه التعريفيه للغذاء انها ما يكون فيها زيوت مهدرجه ولا يكون فيها
6: صحيح.
0: اضافات وغيرها. وزي ما قلنا السلامه لا يعدلها شيء، لو تسوي ترى هي ما يبي لها شيء كما قلنا
6: بس والله شوف اي شيء صنع البيت والله ما
0: يكون ما يبي منه.
6: انا انا انا عندي يعني نظام عائلي في البيت يعني مثلا في الشهر مره ولا مرتين شو اسمه نطلع وناخذ طبعا السلامه وجبات خارجيه
0: جميل.
6: ومنها هذه الشبسات والاشياء بس ما تكون باستمرار
0: صحيح.
6: ولا تكون متعوده مع الاولاد ولا مع الاطفال. الحمد لله الان اولادنا كبروا ونسال الله لهم الهدايه والصلاح، لكن والله الان اصبحت الان المستشفيات تعاني من القيلولات اللي يعانوا منها الاولاد صراحه صحيح. حتى الصغار
0: صحيح. الله يعطيك
6: الشبسات والجهاز الهضمي.
0: الله يجزاك خير يا اخوي نايف، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا في هذه الحلقه. يعني يمكن ما شاء الله تبارك الله استمعنا إلى كثير من هذه المشاركات الجميلة، وأنا اللي يبهجني صراحة السيل الجارف من هذه الاتصالات. يعني زميلنا سعد الدوخ الله يعطيه العافية يعني ما شاء الله تبارك الله يعني يبذل جهد كبير جدا في استقبال الاتصالات، وهذا يعطيك مؤشر أن هناك أن لامسنا هم
2: صحيح.
0: هم عند المستمع الكريم وفي حرص كبير على غذاء الطفل. فهذا ترى شيء يبهج كثيرا النفس أن الأمهات والأباء حريصين جدا على تغذية أبنائهم التغذية السليمة.
7: اللهم بك أصبحنا
8: بك أصبحنا بك أصبحنا. ما زاحم القرآن شيئا إلا زانه، ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
7: اللهم بك أصبحنا
8: بك أصبحنا بك أصبحنا. الجولة الصحفية
7: الجولة الصحفية.
0: الجولة الصحفية مع الزميل الأنيق والقدير نايف الحربي أبو فهد. السلام عليكم ورحمة الله، صبحك الله بالخير.
9: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير للسعد الرزاق بيت المستمعين فريق البرنامج.
2: صباح النور السرور، حيا الله أيها الفتى الأنيق.
9: الله اليوم في أناقة وفي كلام طيب.
2: خميس ونيس
9: ترى عزيمة ما في، لا أحد يقعد يقول لي بكرة خطرنا غدنا عشنا
0: أجل لم يشوف طريقة لم يشوف طريقة أخرى أجل إن شاء الله. طيب نبدأ على بركة الله جولتنا الصحفية.
2: بسم الله
9: يلا.
2: تحت رعاية ولي العهد قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية تنطلق في 14 من سبتمبر 2026.
0: السعودية السابعة في تصنيف الأقوى حسب الرأي العالمي لعام 2026.
2: المملكة تؤكد التزامها باستدامة الموارد البحرية ومكافحة الصيد غير القانوني.
0: الرياض تحتضن منتدى أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
2: إعلان الفائزين بجائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة.
0: تعليم مكة وتجمعها الصحي يطلقان الملتقى الأول للموجهين الصحيين بمشاركة 1000 موجه وموجهة.
2: الرياض تدخل قائمة أفضل 100 تجمع ابتكاري عالميا وتحتل المرتبة 92.
0: انطلاق مهرجان تمور الخبراء ورياض الخبراء.
2: انتظر حتى يبرد فنجانك قليلا، المشروبات شديدة السخونة قد تزيد خطر الإصابة بالسرطان.
0: وأخيرا ضيقة عصير شعور عابر أم ضغوط نفسية. ونبدأ بالخبر الأول أبو فهد وهذه الرعاية الكريمة من ولي العهد لقمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية تنطلق في 14 من سبتمبر الحالي.
9: نعم، مثل ما ذكرت عبد الرزاق، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة مؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية الأمير محمد بن سلمان، يفتتح وزير الحرس الوطني عضو مجلس إدارة مؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز يوم الاثنين القادم قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية في نسختها 4 التي ستقام خلال الفترة اللي من 3 إلى 5 ربيع الآخر 1448، وتجمع القمة نخبة من الخبراء والباحثين والمبتكرين والمستثمرين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم لبحث مستجدات قطاع التقنية الحيوية الطبية واستشراف أفاقها المستقبلية.
2: أيضا السعودية 7 في تصنيف الأقوى حسب الرأي العالمي.
9: نعم، في إنجاز استراتيجي تاريخي يثبت طبعا هذا ثقلها السيادي المتنامي عالميا، نجحت المملكة العربية السعودية في انتزاع المرتبة 7 دوليا ضمن إحدى التصنيفات الدولية، وهو يعكس هذا الصعود المذهل النظرة الإيجابية العميقة للمجتمع الدولي تجاه الرياض لتفوق بشكل مباشر على قوة عظمى وتاريخية كبرى في صياغة السياسات الدولية.
2: أيضا اللي بعده أبو فهد اللي تقول المملكة تؤكد التزامها باستدامة الموارد البحرية ومكافحة الصيد.
9: نعم، هذا ما أكدته المملكة العربية السعودية، التزامها بمواصلة جهودها الدولية والإقليمية لتعزيز استدامة الموارد البحرية ومكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، ودعم الحوكمة الرشيدة للمصايد بما يسهم في حماية الأمن الغذائي العالمي واستدامة النظم البيئية البحرية. جاء ذلك خلال مشاركة وفد المملكة العربية السعودية برئاسة الوكيل المساعد للثروة الحيوانية والسمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي محمد الشيخي في أعمال الدورة 37 للجنة مصايد الأسماك. وهنا يعني حسب ما ذكر الخبر أمامي، هنا جددت المملكة العربية السعودية التزام مواصلة العمل مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية والشركاء لتعزيز الحوكمة، وكذلك مواجهة الصيد غير القانوني ودعم استدامة الموارد البحرية والأمن الغذائي العالمي.
0: الرياض ما شاء الله تحتضن أبو فهد منتدى أخلاقيات الذكاء الاصطناعي،
9: وهذا برضو خبر آخر يسعدنا لعاصمتنا الجميلة.
10: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
11: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية، ومسالك الهداية، ومسالك الهداية. الأمثال
12: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
2: الحمد لله رب العالمين، أنزل كتابه المبين ليكون هداية للناس إلى يوم الدين. سبحان ربنا العظيم خالق الخلق بقدرته ومدبر الأمر بحكمته، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. أحمده على جميع نعمه، وأشكره على تتابع آلائه ومننه، وأسأله المزيد من إنعامه والجزيل من إحسانه. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بتحية عطرة في بدء حلقات هذا البرنامج، وعنوانه العام الأمثال في القرآن الكريم، المعاني ومسالك الهداية. وسأعرض بمشيئة الله تعالى في حلقاته الآيات التي ذكر الله فيها ضرب المثل، وأجعل لكل حلقة عنوانا خاصا مستلهما من نور الآيات التي فيها ذكر المثل، وأسوق ما تيسر من كلام المفسرين ودلالة المثل وما اشتمل عليه من معاني وهدايات وأسرار وإعجاز، معضدا ذلك بالأحاديث النبوية وأقوال سلف الأمة. وأسأل الله تعالى لي ولكم الصدق في القول والإخلاص في العمل، وأن ينفع بهذا البرنامج ويجعل فيه الأثر والتأثير لكل من يستمع إليه. وهذه أولى حلقات هذا البرنامج، وعنوان هذه الحلقة الأمثال في القرآن الكريم من أخص علوم القرآن. جعل الله تعالى هذا القرآن العظيم كتاب هداية للناس إذا أقبلوا عليه وتعلموه وعملوا بما فيه واتبعوه وتدبروا آياته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وما ضرب الله الأمثال في القرآن العظيم إلا لإصلاح حياة الناس في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات العامة والخاصة. والقرآن الكريم هو منهج الحياة الكامل، والكفيل بهداية الناس وتأليف قلوبهم على العقيدة الصحيحة والمحبة الصادقة. والمسلمون جميعا بحاجة ماسة وضرورة ملحة إلى بيان ما احتواه هذا القرآن العظيم من كنوز الهداية ومن معين العلوم والمعارف النافعة. هذا ومن أخص علوم القرآن الكريم التي أكثر الله من ذكرها في كتابه العزيز وجعل فيها العبر والعظات، الأمثال التي يضربها ربنا جل ذكره في كتابه لتحقيق الهداية إلى التوحيد وإخلاص العبادة له سبحانه والتحذير من الشرك وعبادة غير الله. وقد قال ربنا جل ذكره في آية عظيمة عن الأمثال في القرآن: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والله تعالى يضرب الأمثال لعباده لانتفاعهم وتعليمهم، لكونها من الطرق الموضحة للعلوم، ولأنها تقرب الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة، فيتضح المعنى المطلوب بسببها، فهي مصلحة لعموم الناس. وهذه الأمثال التي ساقها الله تعالى في القرآن العظيم لا يفهمها ولا يتدبرها ولا يطبقها إلا من عقلها في قلبه وعقل عن الله أمره فعمل بطاعته واجتنب سخطه. لذلك قال الله تعالى: وما يعقلها إلا العالمون، أي أهل العلم الحقيقي الذين وصل العلم إلى قلوبهم. وهذا مدح من الله تعالى للأمثال التي يضربها، وحث على تدبرها وتعقلها، ومدح لمن يعقلها، وأنه دليل على أنه من أهل العلم. ويفهم من الآية أيضا أن من لم يعقل ضرب الأمثال في القرآن ليس من العالمين. والسبب في ذلك أن الأمثال التي يضربها الله تعالى في القرآن إنما هي للأمور الكبار والمطالب العالية والمسائل الجليلة، فأهل العلم يعرفون أنها أهم من غيرها لأمر الله بها وحثه عباده على تعقلها وتدبرها، فيبذلون جهدهم في معرفتها. أشار إلى هذا الشيخ عبد الرحمن السعدي في التفسير. وللأمثال مكانة عالية ورتبة سامية في حياة العرب من جهة توضيح المراد وتقريب المعنى في عبارات مختصرة، كما أن الأمثال عند العرب تحمل في ضروبها المختلفة معاني الحكمة، فلذلك كانت الأمثال محل عنايتهم وتآليفهم. والقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين اشتمل على كثير من ضروب الأمثال لتقريب المعنى المعقول بالمعنى المحسوس، ليدرك التالي لآيات القرآن الكريم معنى الآية وما ترمي إليه من هداية. فضرب الأمثال في القرآن حكمة ربانية للعباد لهداية النفوس إلى الحق وإلى طريق مستقيم. أيها المستمعون الكرام، حري بالمسلم أن يعلم هذه الأمثال التي ضربها الله في القرآن لعباده ويعقلها، ليعمل بها في حياته، ليزداد إيمانه فضلا عما تحمله هذه الأمثال القرآنية من استنباطات وفوائد علمية وعملية ومعاني بلاغية جديرة بالبيان والإبراز في أنواعها وموضوعاتها وأساليبها. وهذا ما سأتناول الحديث عنه بإذن الله تعالى في تضاعيف حلقات هذا البرنامج، وأسأل الله لي ولكم العون والسداد والتوفيق لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد.
0: الأمثال
1: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
0: ومسالك الهداية.
1: ومسالك الهداية.
3: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الأخوات، تستمعون الآن إلى تلاوة بصوت القارئ ناصر القطامي ويقرأ من سورة النحل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة

يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق.

الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدةً

0: كان هذا هو القارئ ناصر القطامي، وتلا علينا من سورة النحل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: ماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أريت أني أنزع على حوضي أسقي الناس، فجاءني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليروحني، فنزع دلوين وفي نزعه ضعف، والله يغفر له. فجاء ابن الخطاب فأخذ منه، فلم أرى نزع رجل قط أقوى منه حتى تولى الناس والحوض ملآن يتفجر. رواه مسلم. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك، فبكى عمر وقال: أي رسول الله، أو عليك يغار؟ رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة، فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. قال أبو هريرة: فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال عمر: بأبي أنت يا رسول الله، أعليك أغار؟ رواه مسلم. عن سعد بن أبي وقاص قال: استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب. قال عمر: فأنت يا رسول الله أحق أن يهبن. ثم قال عمر: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نعم، أنت أغلظ وأفض من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة

الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما.

الناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع

قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليك.

0: أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا برب

0: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999 ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM ذكركم تثري حياتكم بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان صباحكم نور وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا فتابعونا وكونوا معنا نسأل الله أن نوفق في رضاكم والآن نترككم مع تلاوة خالدة استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
1: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. والحديث في صحيح الجامع. هذا الحديث قد اشتمل على دعاء من الأدعية الجوامع التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما، عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب عن العباد والشهادة ما شاهدوه، لا إله إلا أنت، أي أشهد أنه لا معبود بحق إلا الله، رب كل شيء ومليكه، أي المالك لكل شيء، المتصرف فيه بمشيئتك، أعوذ بك من شر نفسي، أي ألتجو إليك وأحتمي بك من النفس الأمارة بالسوء ومن شر الشيطان وشركه، أي من إغوائه ووسوسته. وشرك الشيطان يعني ما يدعو إليه من الشرك والكفر. وأحتمي بك من حبائل الشيطان ومصائده، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، أي أعوذ بك من أن أجر على نفسي سوءا أو أتسبب به لمسلم، لأن النفس أمارة بالسوء، ميالة إلى الشهوات واللذات الفانية. واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه، مع أنه مجبول على الخير، وذلك أن المراد منه الدعاء بالدوام والثبات على ما هي عليه، وأيضا تعليم للأمة وإرشادا لهم إلى طريق الدعاء: اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الأبناء قصة عجيبة. كبر سن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى بلغ 86 دون أن يرزق بأبناء، وهو خليل الرحمن. فلما دعا ربه رزقه الله سبحانه وتعالى بإسماعيل من زوجته هاجر، ثم بعد أن جاوز 100 رزقه الله بابنه إسحاق من زوجته سارة، وهي زوجته الأولى. وهذا درس عظيم لكل أحد أن لا ييأس من رحمة الله، فمهما كبر سنك ومهما انقطع الرجاء فإنه يبقى الأمل في الله سبحانه وتعالى كبيرا، وباب الرجاء مفتوحا. وقدوتنا في ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى قد رزقه بأبنائه إسماعيل وإسحاق وهو على كبر. ولذلك قالت زوجته سارة لما بشرت: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب.
1: أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء في القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري.
0: حياكم الله. مرحبا دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
1: فضيلة الدكتور، في الحلقة الماضية وصلنا عند بناء الكعبة المشرفة ومقام سيدنا إبراهيم، وقلتم هذا آخر أثر موجود يعني يتعلق بالأنبياء.
0: نعم.
1: لكن هذا الشكل هو نفسه أكيد تم تعديله عبر السنوات.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم كثير من المتاحف وخاصة المتاحف الموجودة في تركيا في إسطنبول يقولون هذه شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كذا، ولكنها لا تثبت. لكن الأثر الوحيد الموجود الثابت من آثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو آثار مقام إبراهيم الموجود اليوم.
1: نعم.
0: نعم، هذا هو الأثر الصحيح الثابت الذي تناقله الناس من أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. إلى اليوم، إلى الموجود الآن، هو آثار إبراهيم عليه الصلاة والسلام فعلا. لكن الذي حدث أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من في عهد إبراهيم أيضا كان قريبا من الكعبة ملاصقا لها، كان يصعد فوقه ويكمل البناء.
1: جميل.
0: ويحركه ويصعد عليه من هنا ومن هنا، لكنه في عهد عمر رضي الله عنه اجتهد عمر فأزاحه عن الكعبة حتى يخفف على الناس الزحام، فأزاحه في هذا المقدار الموجود
1: حتى يستطيع أن يطوف،
0: حتى يستطيع أن يطوف
1: رضي الله عنه.
0: أي نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ مقام إبراهيم مصلى ويصلي إليه في زمانه عليه الصلاة والسلام، لكن إبراهيم عمر رأى أنه يضايق الناس فأبعده قليلا، فهو على ما هو عليه اليوم. هذا آية من آيات الله.
1: الناس هذا ليس فيه شرك أو كذا مقام سيدنا إبراهيم؟
0: لا، ما دام الله سبحانه وتعالى يقول اتخذوا مقام إبراهيم مصلى فهذا
1: سمعنا وأطعنا.
0: نعم.
1: جميل.
0: نعم، يعني نحن الآن عندما نسجد للكعبة، عندما نسجد ونصلي عند الكعبة، لولا أن الله أمرنا بذلك ما فعلنا هذا.
1: نعم.
0: ولذلك عمر رضي الله عنه أدرك هذا عندما جاء ليقبل الحجر الأسود، فقال كلمة جميلة، قال: والله إنني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولذلك نحن نقول انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من أعظم الفوائد في قصة إبراهيم التسليم التام لأوامر الله.
1: جميل.
0: التسليم لأوامر الله في ذبح ابنه، التسليم لأمر الله في إبعاد زوجته، التسليم لأمر الله في هجرة وطنه، التسليم لأمر الله في شؤونه كلها، الانقياد. لذلك قصة إبراهيم هي تسليم وانقياد. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام أوتي الإمامة العظمى، وهو أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن فضل محمد صلى الله عليه وسلم هو من أبنائه، فهو في موازين حسناته. جميل. والده.
1: نعم.
0: إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو عندما دعا، عندما ترك هاجر وترك ابنه إسماعيل، دعا بدعوة، قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وفي آيات أخرى قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العليم الحكيم. فلذلك محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم، يعني أنا إجابة الله لدعوة أبي إبراهيم بأن يرسل رسولا من أبناء إبراهيم، من قريش، من العرب، من ذرية إسماعيل. هنا يا دكتور، نحن تحدثنا عن هاجر وكيف أنها يعني استوطنت في مكة، تحدثنا عن إسماعيل وكيف أنه ابتلي بالذبح ثم يعني نجا فأكرمه الله سبحانه وتعالى، تحدثنا عن
2: قصة الذبيح، وقلنا أن الصحيح في أنه أنه إسماعيل. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قد رجح أنه إسماعيل بأوجه كثيرة. وهذا الموضوع بالمناسبة موضوع لا يوجد أي إشكال في أنه إسماعيل أو إسحاق، لكن هو من أهم القضايا وأكبر القضايا التي حرفها اليهود في كتابه، لأنهم حسدوا أبناء إسماعيل أن ينالوا هذا الشرف، فأرادوا أن يأخذوا هذا الشرف لإسحاق، في حين أن كل الأدلة وكل القرائن تدل على أنه وقع هذا في مكة، وأنه الذي كان يعيش في مكة هو إسماعيل ليس إسحاق، وكل الشعائر التي وقعت لإسماعيل أصبحت يعني اللي هو السعي بين الصفا والمروة، رمي الجمرات، الأضحية بعد ذلك، كلها مرتبطة بإسماعيل وليست مرتبطة بإسحاق.
1: معناها حتى العلماء من أهل السنة والجماعة الذين رجحوا أنه إسحاق متأثرين يبدو بالإسرائيليات.
2: يقول ابن تيمية رحمه الله كل الذين رجحوا وقالوا أنه إسحاق أنهم متأثرين برواية بني إسرائيل، لأن بنو إسرائيل أكثر شيء تعرض للتحريف في التوراة هو قضية الذبيح.
1: سبحان الله.
2: نعم. جميل. وإلا فهناك قرائن حتى من التوراة الموجودة اليوم تؤكد أنه إسماعيل وليس إسحاق.
1: جميل.
2: نعم.
1: لو انتقلنا إلى موضوع قصة
2: بناء الكعبة.
1: بناء الكعبة
2: الكعبة. قصة بناء الكعبة دكتور، أن الله أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يبني هو وإسماعيل الكعبة، فجاء إبراهيم وأخبر ابنه إسماعيل بأن الله قد أمرني بأن أبني هنا بيتا، ودله على أركانه، فاستعان بالله سبحانه وتعالى ورفع البيت إبراهيم وإسماعيل، واستعان بالله وجمع الحجارة وبنى هذا البيت، ثم أمر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
3: ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
4: حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتن

0: بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ
1: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
2: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي المائدة والأنعام،
3: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب،
4: نور على الدرب،
3: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن، ونزلناه تنزيلا،
5: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات،
3: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
6: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب،
7: وقرآن الفجر،
6: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
7: من محراب صلاة الفجر،
3: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن، ناشئ في رحاب الحرمين،
5: ناشئ في رحاب الحرمين،
6: تلاوة طالب وتعليق أستاذ،
5: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
3: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم اليوم عند 10 صباحا
8: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسعد فيها بلقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، مجيبا مشكورا على أسئلتكم في هذه الحلقة، وباسمكم أرحب به، فحياكم الله معالي الشيخ.
2: وأنا أرحب بك وبإخوانك الذين يعملون معك في إعداد هذا البرنامج، وأرحب بإخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا، وأن يلهمنا فيه السداد، وأن يعيننا على ما يقربنا منه.
1: اللهم أمين، حياكم الله. وأستهل هذه الحلقة بعرض هذا السؤال بعث به المستمع الكريم، يقول: كيف الجمع بين أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وبين أن الإنسان مخير في اختيار طريقه؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السائل يقول: كيف نجمع بين أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وبين أن الإنسان مخير في اختيار طريق الضلال أو طريق الفلاح؟ أولاً أحبتي في الله، يجب أن نعلم أن الله يتحدث إلى عباده أحياناً من باب القدرة وأحياناً من باب العدل. فإذا تحدث إلى عباده من باب القدرة فإنه تعالى يقدر على أن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قال تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. ختمها بباب القدرة. وقال جل وعلا في باب العدل: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. فأخبر أنه لا يضل إلا الذين اختاروا الضلالة، كما في الآية الأخرى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أما الذين يبحثون عن الهداية فإن الله تعالى ييسر لهم طريقها. قال تعالى: ويهدي إليه من ينيب. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فباب العدل يخبر الله تعالى عباده أنه من أقبل إليه ورجع إليه وناب إليه فإن الله تعالى يقبله ويسدده، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الذين يدخلون طريق الحق يسددهم الله ويزيدهم هدى، بخلاف الذين ينكصون على رؤوسهم ويعودون إلى ضلالتهم فإن الله تعالى لا ييسر لهم أسباب الهداية لأنهم تنكبوها وزهدوا فيها.
1: نعم، حسن الله إليكم معالي الشيخ. من الأسئلة الواردة هذه الأخت تقول: ما حكم لبس الكمام في العمرة والحج؟
2: الكمام في العمرة والحج للحاجة يجوز، إذا انتشرت الأمراض، إذا جاء الزحام الشديد الذي يخشى منه، فهذا حينئذ يجوز، وهو من وسائل الوقاية، وسائل الوقاية التي يحسن اتخاذها لئلا تنتشر الأمراض في العمرة والحج وهي مواطن ازدحام. أما إذا كان الإنسان ليس هناك ما يدعوه لتغطية أنفه وفمه واستعمال الكمامة فإنها لا تجوز، وينبغي للمسلم والمسلمة أن يكشف وجهه عند الإحرام، ينبغي أن يكشف وجهه عند الإحرام وألا يغطي شيئا من وجهه بغطاء سواء كان كمامة أو غيرها. نعم.
1: جزاكم الله خير. هذا الأخ الكريم يسأل عن هل يجوز الإحرام من وادي محرم لمن هم من سكان القصيم؟
2: يجوز الإحرام من أي ميقات لأي شخص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فإذا مر الإنسان بميقات من هذه المواقيت وهو يريد الحج والعمرة يحرم منه. وهناك نقطة يحسن التنبيه عليها، وهي أن وادي محرم، ميقات وادي محرم وميقات السيل هما قرن المنازل، فإن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بعد الأجرة فيها شيخنا الشيخ عبد الله بن منيع، ومشوا على الوادي هذا وقرأوا صكوك الأملاك التي فيه، وكلها تشير بأنه وادي قرن المنازل وأنه ميقات واحد، وادي يمشي من الجنوب إلى الشمال.
1: نعم. من الأسئلة هذا الأخ الكريم يقول أنا طالب جامعي، هل يحل لي إخبار أمي بأنني حصلت على درجات جيدة رغم أني حصلت على درجات ضعيفة، وذلك خوفا عليها من الحزن؟
2: إذا كان الوالدة والوالد يسألون ويتأثرون وأنت قد ندمت على ما حصل منك وتريد ألا تورطهم بشيء يرفع الضغط عندهم أو يقلقهم فهذا كذب، لكن أردت به الإصلاح، ونرجو الله تعالى أن يغفر لك. أما إذا كنت مصرا على عدم الاجتهاد وأنك لا تبالي بنصيحة الوالدين وأنك يعني تقول هذا الكلام وتروح لزملائك وتقول لهم أنا ضحكت على شباني وقلت لأمي إني ما أخذ كذا وقلت له، هذا ما يجوز، هذا كذب يفسد المصلحة التي يقصدها الأب والأم والتي يعملون من أجل تحقيق تفوق والدهم بها، فلا يجوز لك يا أخي أن تفعل هذا.
1: جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا الأخ الكريم يقول بعض الأئمة ينطق كلمة الله من الله أكبر وهو واقف وكلمة أكبر أثناء الهوي للركوع، فهل تصح الصلاة معه؟
2: هذا الإمام الذي ينطق كلمة الله من الله أكبر وهو واقف ثم يتحرك وينطق أكبر وقد هوى في الركوع عمل ما أمر به، فإن التكبير تكبيرات الانتقال تقال من بداية الانتقال إلى نهايته، ولا يسع هذا الشخص إلا أن يبدأ مع البداية وينتهي مع النهاية، ولهذا فنقول لي يا أخي أنت قد عملت ما أمرت به والصلاة تصح معك، وأنت قال السائل ماذا تريد منه؟ تريد أن يؤخر الله حتى يصل، أو تريد يقدم أكبر مع الله ويكون قد قالها جميعا وهو واقف. إنما هذه تكبيرات الانتقال، المساحة المتاحة لقولها هي من بدء الانتقال إلى نهاية الوصول للسجود.
1: أيضا نسأل عن حكم الصلاة مع إمام نقص ركنا أو واجبا.
2: إذا علم أنه نقص ركنا فلا يجوز لك أن تتابعه إلا إن كنت تعلم أنه يسعى للتصحيح، بمعنى أنه سيأتي بركعة بدل هذه الركعة التي ترك فيها الركن، أو يعود إلى الركن على ما يعني قدره صوابا في كلام الفقهاء، فلا بأس أنت تعمل معه وتتابعه حتى ينتهي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فما نقص على المأموم من الركعات أو من الأركان وقد بذل جهده في إدراكه فلم يدرك، فإن الإمام يضمنه. يعني لو صلوا الآن الناس 3 ركعات في العشاء ثم تفرقوا، وبعد 5 سنين تقابلوا، قال الواحد منهم: تذكر يوم نصلي مع فلان العشاء قبل 5 سنين؟ قال: نعم أذكره. قال: ترى ما صلى به إلا 3. هل يجب على هذا الإنسان الآن مع طول هذه المدة أن يروح يعيد الصلاة؟ يا أخي، هذه الصلاة انتهت والإمام ضمنها وانتهى كل شيء، وكون هذا الشخص يجي يخبرك بهذا الخبر الذي لم تكن تعلمه قبل أن يتفوه به، لا أرى لك أن تقضي بسببه.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذه الأخت تقول: هل يجب على المرأة تغطية الذقن في الصلاة؟
2: المرأة في الصلاة يجب عليها أن تكشف وجهها ولا تغطي الذقن ولا الوجه. أما في غير الصلاة فإنها تستر وجهها وتستر معها الذقن، تستر معه الذقن، لأنها لم تكن في الصلاة. والكشف إنما تطالب به المرأة إذا كانت تصلي ولم يكن أمامها أو بجانبها من يطلع عليها من الرجال.

0: أحسن الله إليكم علي الشيخ، إذا أذن المؤذن والمسلم يقرأ القرآن في المسجد فماذا يفعل؟
1: إذا أذن المؤذن وأنت تقرأ في المسجد القرآن فإنه سيكون أمامك طاعتان. الطاعة الأولى متابعة المؤذن، والتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وأمر بالدعاء بعدها وسؤال الله الوسيلة له، وجعل ذلك من أسباب نيل شفاعة صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كنت تقرأ والمؤذن يؤذن فإن أمامك طاعتي. الطاعة الأولى متابعة المؤذن وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وتفوت، يعني لو تأخرت عنها تفوت، بخلاف الطاعة الثانية التي هي قراءة القرآن، فإن لك أن تؤجلها حتى ينتهي المؤذن ثم تكمل قراءتك، ويكون وقت توقفك عن القرآن تشغله بمتابعة المؤذن. وقد كان بعض العلماء يرون أن متابعة المؤذن واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا، هذا أمر، لكن الصواب أنها مستحبة. وقراءة القرآن من أفضل الذكر ومن أكثره أجرا، ويكفي في فضل القرآن أنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، الله لا يحرمنا شفاعته. فهذه المسألة هي ترجح قراءة القرآن، لولا أن فوات المتابعة سيكون أسرع من فوات قراءة القرآن، لأن الوقت كله لقراءة القرآن. نعم.
0: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذه الأخت تقول تائبة عن الأغاني والمسلسلات، فهل آثم عند جلوسي مع أهلي اضطرارا وسماعها في الخلفية أو مشاهدتها لضرورة مرافقتهم لبعض الأماكن؟
1: هو الاستماع غير السماع. الاستماع هو الذي يقصد السماع ويتلذذ به، وهذا لا يجوز للمسلم أن يقصد استماع الأغاني ولا يتلذذ بها، لكنه انفرضت عليه في مكان فسمعها من غير قصد، فلا بأس بذلك إن شاء الله. هذا الأمر الأول الذي ينبغي التنبيه عليه. الأمر الثاني أن المسلم إذا مر بأماكن فيها مثل هذه الأشياء وتسمى أماكن اللغو، ينبغي أن يمر كما قال الله عنه وعن إخوانه: وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا يتلذذون بها ولا لها ولا يطمئنون لكلامها. ثم نعلم أن سماع الأغاني في الأعراس جائز، بل ومستحب، لأن الغنى النظيف في الأعراس سنة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يعلنوا الزواج وأن يضربوا عليه بالغربال، واقترح عليهم بعض الأغاني التي منها: أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم، وهكذا. فهذه تجوز في مثل هذه الظروف التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم.
0: جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذه الأخت تقول: أنا منقبة ومختمرة، فهل لبس القفازين وتغطية العينين واجب؟ وهل في لباسي هذا تشدد؟
1: ليس فيه تشدد ما دامت هي إنما تلتزم الحجاب وتلتزم النقاب الضيق، ليس في هذا شيء تلام فيه، وإنما هي جزاها الله خير يدعى لها بحسن تمسكها وفرحها واعتزازها بتطبيق ما روته عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. والناس دائما في الأعراس الذين يحبون أن يخطبوا لأبنائهم بنات ملتزمات يتابعون هذه الفئة من البنات في الأعراس ويسألون عنها ويتمنون أن تكون مثل هذه البنت الملتزمة عند ابنهم.
0: نعم، أحسن الله إليكم على الشيخ، بارك الله في علمكم. إذن بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل معكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب. أجاب فيها معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، فأحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله في علمكم.
1: وأنا أقول جزاك الله خيرا وبارك فيك وفي إخوانك، وإني داع فأمنوا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا، اللهم أصلح ذرارينا ونساءنا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه، واكفنا شره بما شئت يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا معكم مستمعين الكرام لختم هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا فيها وأن يزيدنا علما وعملا صالحا. الشكر في ختامها موصول لأخي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، والشكر لكم لطيب تواصلكم ومتابعتكم. لكم أن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج 0534 700 700، وذلك عبر الواتساب. نعود نلتقيكم من جديد وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: جسر القلوب.
2: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
3: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
2: يوم لا ظل إلا ظله.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب
3: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
2: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب.
3: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جسر القلوب. أيها الكرام والكريمات، إن من حكمة الله تعالى ورحمته أن جعل لكل أمة من الناس سلطانا يسير أمورهم ويراعي مصالحهم ويقودهم نحو ما ينفعهم، وأمر بالاجتماع عليه وعقد بيعته بالمعروف، ونهى عن التفرق أو شق العصا عن أمره ونهيه، عصمة للأمة عن الفرقة الشيطانية المذمومة، وحفاظا لها عن التحزب المقيت الذي يوري نار النكبات والحروب والدماء. ولذا جاءت النصوص الصحاح بتوطيد هذه العلاقة المهمة بين الفرد وولي أمره، فهي صمام الأمان وبها يكتمل الإيمان. ففي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، رواه البخاري ومسلم. وإهمال هذه العلاقة الشرعية بولي الأمر هو في الحقيقة خروج عن طريق الجماعة الآمن. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، رواه البخاري ومسلم. والخارجون عن بيعة الإمام لا حجة لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، فقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، رواه مسلم. ولا يجوز أيها الإخوة والأخوات، لا يجوز بحاد أن يستهان ببيعة الإمام المسلم الذي أقام التوحيد وعظم الشعائر وأقام الحدود وأظهر العبادات وأركان الإسلام وأمن الناس في بيوتهم وأعمالهم وأرزاقهم وعبد لهم الطرق وعلمهم أمور دينهم ودنياهم وبذل الوسع في صحتهم وعافيتهم وجميع ضروراتهم وحاجياتهم وكمالياتهم. ويجب أن لا يلتفت إلى تلك الشبه المغرضة التي يتعلق بها الخارجون عن الجماعة، فهي لا تعد أن تكون شبها واهية، بل هي أوهى من بيت العنكبوت لبعدها كل البعد عن أدلة الشرع وأصول الإيمان. فأين هؤلاء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها؟ قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم، رواه البخاري. ولحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تحقيق مقاصد العلاقة بين الفرد وولي أمره، ربط طاعة الله وطاعته بطاعة الأمير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، رواه مسلم. ومن مقتضيات هذه العلاقة بين الحاكم والمحكوم النصح للحاكم بالمعروف، وهو متعلق بكبار أهل العلم الربانيين وأهل الحل والعقد. ويكون ذلك بالمنهج النبوي الكريم الذي جاء في حديث عياض بن غنم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. رواه أحمد وصححه الألباني. وتبنى هذه العلاقة على تكريم ولي الأمر، لأن ذلك سبيل لتكريم الله للعبد. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. رواه ابن أبي عاصم في السنة وحسنه الألباني. ولهذا أجمع المسلمون جميعا على وجوب طاعة ولي أمر المسلمين بالمعروف، وتحريم الخروج عليه لما في الخروج عليه بكل أشكال الخروج من مفاسد عظيمة ومصائب جسيمة تهلك دونها الأرواح، وتنقص بسببها الأرزاق، وتنتهك من أجلها الحرمات. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين. وقال ابن تيمية رحمه الله: طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر الله فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم، وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق. انتهى كلامه رحمه الله. ولنتأمل جيدا أيها الأحبة ماذا يجري حينما تنفصم هذه العلاقة بين الفرد وإمامه، فتراه يؤلب عليه، أو يتتبع زلاته، أو يسعى في نشر الأكاذيب والشائعات التي تشحن قلوب الناس عليه بالزور والبهتان. كل ذلك وغيره لا يرجى منه نفع أو فائدة، بل عون للعدو وتحقيق لمآرب الطامعين والشامتين الذين لا يسرهم أمن البلاد ولا استقرارها ولا رخاؤها، بل يتمنون خرابها وبوارها لا قدر الله. وهنا يميز الله الخبيث من الطيب، فالطيب هو من يترجم صفاء عقيدته بمساندة ولي أمره في المعروف ونشر الخير وتنمية البلاد، وتراه يلهج بالدعاء الصادق له بالحفظ والرعاية والتوفيق والسداد. فقد قال صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم. رواه مسلم. ولهذا قال الفضيل بن عياض: لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. وبهذا المعنى تجتمع قلوب المؤمنين على إمامها ليمنحها الله القوة والمكانة والهيبة، وليطمئن الناس على دينهم، وليأمنوا على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم، وليبوء العدو بالخذلان. فاللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وخذ بنواصيهم إلى كل معروف، واجزهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء. وإلى حلقة جديدة بإذن الله تعالى، إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب،
3: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
2: يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب.
3: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي

0: سؤال جبرائيل عليه السلام إياه عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وأن تتم الوضوء، وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. رواه ابن خزيمة في صحيحه، وهو في الصحيحين وغيرهما بغير هذا السياق. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج جهاد كل ضعيف. رواه ابن ماجه عن أبي جعفر عنها. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن يسلم لله قلبك، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. قال: وما الهجرة؟ قال: أن تهجر السوء. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد. قال: وما الجهاد؟ قال: أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما: حجة مبرورة أو عمرة مبرورة. رواه أحمد بإسناد صحيح، ورواته محتج بهم في الصحيح. وعن ماعز رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال، كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. رواه أحمد والطبراني، ورواة أحمد إلى ماعز رواة الصحيح. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قيل: وما بره؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. رواه أحمد والطبراني في الأوسط بإسناد حسن، وابن خزيمة في صحيحه، والبيهقي والحاكم مختصرا. وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكن

0: يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
3: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أخرجه البخاري في صحيحه.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الاستقامة، قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الاستقامة فقال: ألا تشرك بالله شيئا، يريد الاستقامة على محض التوحيد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبا بطين.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى، سلوى القلوب بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: بيت النور.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا وأحبابنا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، ومع موقف جديد من مواقف بيت النبوة، أعرض الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا، ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. موقف اليوم يا أحباب هو موقف للرسول صلى الله عليه وسلم، بدأه في غزوة خيبر وانتهى به في بيته. الموقف أذكره باختصار، الرسول صلى الله عليه وسلم كان صلى الفجر وانطلق إلى خيبر كما روى ذلك أنس رضي الله عنه، فيقول صلينا صلاة الغداء، فصلوا صلاة الفجر قريبا من خيبر، فركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة، ويقول أنس كنت رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في سقاء خيبر. بدأ يستعجل الرسول صلى الله عليه وسلم في بين زقاق خيبر، واستعجل حتى عندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم خيبر قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثة. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم دخل إلى خيبر، فأهل خيبر كانوا أهل زراعة، خرجوا يوم خرجوا وجدوا، رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم ورأوا الجيش، فعلموا أن الأمور يعني لا تكاد تكون في أيديهم، فكما قال أنس فأصبناها عنوة. جمع السبي وهم النساء السبايا. هنا جاء دحية رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فخذ جارية. ذهب فنظر إلى الجاريات فأخذ صفية بنت حيي رضي الله عنها. هنا جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، لا تصلح إلا لك. الرسول صلى الله عليه وسلم حينها من باب تكريم المرأة، ومن باب أنها سيدة، ومن باب أنها كما قال سيدة قريظة والنضير، حب إكرامها وإكرام السبايا، فأتى بها وجاء بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغ دحية أنه كما في بعض الروايات، كما قال بعض العلماء أنه اشتراها منه، وروايات قال خذ غيرها، وذلك من أجل أن يعتقها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراها وأعتقها ثم طلبها وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. فسئلوا ما هو يعني مهرها، ما كان المهر؟ قال أنس: مهرها نفسها، أعتقها وتزوجها. فعندما أعتق الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أكرمها وأكرم مكانتها بين أهلها، ثم تزوجها. حينما تزوجها جاءت أم سليم رضي الله عنها فجهزتها له ليلا، فأهدتها له من الليل،
فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعرس عليها. عندما أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا الذي يقوله الموقف من بيت النبوة، قال: من كان عنده شيء فليجيء به، وبسط نطعم فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، قال: وأحسبه قد ذكر السويق، قال: فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة، هو الذي يعلمنا تكريم المرأة، كيف رآها مكرمة بين قومها فكرمها. وأعظم تكريم أن تتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا وليمة العرس، وأن الوليمة يولم في الأعراس ولكن بدون تكلف، بالمتيسر، بالشيء اليسير الذي يستطيعه الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا المشاركة والتعاون، فيقول: من عنده شيء فليأتي به. وجمعوا وأتوا بالحيس، وهو المكون من التمر والسمن والسويق. كان هذا هو الوليمة، وليمة متيسرة. نتعلم في زماننا هذا كيف نيسر في الولائم، ونتيسر في أمور الزواج كلها، ونتيسر في حياتنا، نجتمع سويا سواء جيران أو أقارب من أجل أن نقيم هذه الوليمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا قناعة، كيف الإنسان يقتنع بأقل وليمة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو طلب أكبر منها لأتي له، لكنه يعلمنا كيف التواضع، كيف اليسر في النكاح، وكيف اليسر أيضا في الوليمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا حتى كيف نتعاون جميعا، هنا قناعة الناس، قناعة المرأة، قناعة الجميع بهذه الأمور البسيطة، وهي الزهد. وما أدراكم بالزهد، هذا الموقف البسيط نتعلم منه في حياتنا دوما. وأختم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى موقف آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصاً من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زاداً للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا هذا نشكر فضيلة الشيخ على إتاحة هذه الفرصة.
2: نحن نشكركم أيضا، جميع التوفيق.
1: سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من مقدمها صالح علي غالب من السعودية بالخبر، يسأل عن الحلف بالطلاق. يقول: أنني في يوم من الأيام حلفت يمين وقلت علي الطلاق من امرأتي، أني لن أعمل بالشركة التي أعمل بها، ولكني بعد ذلك عملت، فهل يحسب هذا اليمين بطلقة أم يعتبر اليمين لغو؟ أرجو الإفادة وفقكم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فحلف الطلاق هو التعليق الذي يراد به حث الحالف على شيء أو منعه من شيء، أو حث المستمعين المخاطبين على تصديقه أو تكذيبه، هذا هو اليمين بالطلاق، تعليق مقصوده حث أو منع أو تصديق أو تكذيب، هذا يسمى يمينا بالطلاق.
1: نعم.
2: بخلاف التعليق النحو، هذا يسمى يمين، كما لو قال إذا طلعت الشمس فزوجته طالق، أو قال إذا دخل رمضان فزوجته طالق، هذا ما يسمى يمين، هذا تعليق محض، شرط محض، متى وجد الشرط وقع الطلاق. إذا قال مثلا إذا دخل رمضان فامرأته طالق، دخلت طلقت بدخول رمضان، وإذا قال مثلا إذا طلعت الشمس فزوجته طالق، طلقت بطلوع الشمس، لأن هذا يسمى تعليقا محضا وشرطا محضا. أما إذا قال عليه الطلاق ما يعمل الشركة الفلانية، أو عليه الطلاق ما يكلم فلانا، أو عليه الطلاق أن تأخذ ذبيحتي، أو ما أشبه ذلك، هذا يسمى يمين، يعني في حث ومنع، هذا يسمى يمين.
1: نعم.
2: وأكثرون أهل العلم على أن يقع الطلاق إذا اختل الشرط، إذا قال عليه الطلاق أنه ما يكلم فلان فكلمه، عند الأكثر يقع الطلاق. وهكذا إذا قال عليه الطلاق ما يعمل في الشركة الفلانية ثم عمل، يقع الطلاق من الجمهور. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع، يكون حكم اليمين إذا كان مقصوده حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا، ليس قصده طلاق امرأته، وهذا هو الغالب على الناس في مثل هذا، يقصد حث نفسه على شيء أو منعها من شيء أو التصديق أو التكذيب. فإذا قال عليه الطلاق ما يعمل الشركة الفلانية ومقصوده منع نفسه من العمل، ليس قصده فراق أهله، وإنما مقصوده أن يمنع نفسه من عمل الشركة، هذا الصحيح أنه لا يقع الطلاق، ويكون عليه كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر او ارز او غيرهما، ومقداره كيلو ونصف تقريبا. هذه كفاره، او يكسوهم على قميص او على ازار ورداء او يعتق له، هذه كفاره اليمين، لان الله سبحانه قال: ولكن يؤاخذهم بما عقدتم الايمان، فكفاره اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم وتحل القبه، تمنى الرجل الصيام 3 ايام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. بعض الناس قد يظن أن الصيام يكفي ولو كان له مؤسرا، هذا غلط، الصيام إنما يكون في حق المعسر ما يستطيع لا كسوة ولا إطعام ولا عتق، هذا العاجز.
1: نعم.
2: إذا عجز عن الثلاث يصوم 3 أيام متتابعة كما قال المسعود رضي الله عنه، هذه كفارة المعروفة التي جاء بها كتاب الله عز وجل. والطلاق الذي علق على شرط المقصود المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب حكم اليمين في أصح قولي العلماء. وهكذا يقول بعض الناس: علي الطلاق أن تأكل الذبيحة، علي الطلاق أن تموت ذبيحة، علي الطلاق أن تأكل كرامتك، ثم أهمله ما طاع راحه الله، عليك كفارة يمين ولا يقع الطلاق، إذا كان قصده إكرام الشخص وليس قصده فراق زوجته وإبعادها إن لم يجلس للكرامة، هذا حكم اليمين. وهكذا لو قال علي الطلاق إذا ما يكلم فلان أو ما يزور فلان، ثم دعت الحاجة إلى أن كلمه وزاره، وليس مقصوده إلا منع نفسه، ما قصده فراق أهله، هذا في كفرة اليمين. هذه الأمثلة وأشباهها هي التي تسمى يمينا.
1: نعم.
2: في الطلاق. أما إذا كان ما فيها حث ولا منع بل شرط محض، هذا تعليق محض يقع به الطلاق، كما تقدم فيما إذا قال إذا دخل رمضان فانطلق هذا شرط النحر، هذا إذا وقع الطلاق، لأن الشروط لأن المعلق على الشروط يقع بوقوع الشروط، هذا هو الأصل.
1: من جمهورية العراقية بعثت لنا المرسلة فاطمة محمود أحمد تقول أرجو أن تردوا على أسئلته هذه، لقد قرأت في أحد الكتب أن الشخص الذي يعطس وهو في صلاته يجوز له أن يحمد الله ولا يعيد صلاته، فهل هذا صحيح جزاكم الله خيرا؟
2: نعم صحيح، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع الإنسان عطس حمد الله بعد العطاس، فقال بعد الصلاة أنه رأى كذا وكذا الملائكة كلهم يفردها أيهم يكتبها ولم ينكر عليه ذلك، فدل ذلك على أنه إذا عطس في الصلاة حمد الله لا حرج عليه في ذلك، فالمشروع له أن يحمد الله ولا يضره ذلك. نعم.
1: تقول أيضا سؤالي الثاني هو أني رأيت بعض المسلمين إذا صلوا يقرؤون في الركعة الأولى والثانية الفاتحة ويتبعونها بآيات قصيرة، أما الركعتين الباقيتين فيقرؤون في كل ركعة سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات، أي أنهم لا يقرؤون الفاتحة في كل ركعة في الركعتين الأخيرتين، فهل هذا صحيح؟ أثابكم الله عن توضيح الخطأ والصواب لإخوانكم المسلمين.
2: هذا خطأ، الذي لا يقرأ في الثالثة والرابعة الفاتحة هذا خطأ غلط ولا يجوز ولا صح الصلاة في ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى والثانية من الفاتحة وسورة أخرى مع الفاتحة، وفي الثالثة والرابعة لا يقرأ شيئا سوى الفاتحة، يقرأ الفاتحة وربما قرأ زيادة الفاتحة في الثالثة والرابعة في الظهر خاصة، وقد ثبت عنه هذا عليه الصلاة والسلام في عدة حديث من حديث أبي قتادة الأنصاري وحديث أبي سعيد الأنصاري ومن أحاديث أخرى ثبت فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى والثانية من فاتحة وزيادة، وفي الثالثة والرابعة لا يقرأ إلا فاتحة عليه الصلاة والسلام، لكن جاء ما يدل على أنه قد يقرأ زيادة في الثالثة والرابعة في الظهر خاصة، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فالذي لا يقرأ بها في الثالثة والرابعة لا صلاة له، فالواجب على من رأى من يفعل هذا التسبيح ينكر عليه ويعلمه، وعلى أخت الله السائلة أن تعلم هؤلاء تقول إني سمعت في مرعى الدرب كذا وكذا، تعلمهم أن هذا لا يجوز، وأنا واجب على المسلم أن يقرأ الفاتحة في جميع الركعات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق على صحته، ولقوله عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح من صلى صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام، هي ناقصة غير صحيحة، الحاصل أن الواجب على المسلم والمسلمة أن يعلمها ويرشدها، هذه السائلة بارك الله فيها عليها أن تعلم من رأتهم يفعلون ذلك الذين لا يقرؤون في الثالثة والرابعة تعلمه، إن هذا خلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما عليه المسلمون، فالواجب عليها على هؤلاء أن يقرأوا الفاتحة بدلا من التسبيح في الثالثة والرابعة كما قرأها في الأولى والثانية، لكن في الأولى والثانية يتأكد زيادة الفاتحة إما سورة وإما آيات على تفصيل في الصلوات الخمس، لكن في الثالثة والرابعة الأفضل الاقتصار الفاتحة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في الظهر فيسحب أن يقرأ زيادة الفاتحة في بعض الأحيان في الثالثة والرابعة. نعم، لأنه ورد عن النبي ذلك عليه الصلاة والسلام.
1: نعم. من بغداد أيضا من أم علا تقول هل لحق للبنت المتزوجة أن تقوم بتوزيع الثواب لوالدتها المتوفية علما بأن الزوج موافق على القيام بالثواب على نفقة الزوج؟ وختاما لكم الشكر الجزيل.
2: لا مانع من صدقة لوالديها المسلمين من مالها أو من مال الزوج إذا سمح، وتتصدق من مالها أو من مال الزوج ما يسر الله من المال لوالديها المسلمين أو لإخوتها المسلمين أو لخالاتها أو لعماتها أو لأولادها، لا بأس، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، وأن امرأة قاتل رسول أمي ماتت ولم توصي وأظنها لو تكلم تصدق أفلا هذه تصدقت؟ قال بنعم، والأجمع المسلمون أجمع علماء الإسلام على أن الصدقة تلحق الميت وتنفع الميت وهكذا الدعاء، فإذا صدق الإنسان عن والديه المعروفين بالإسلام أو دعا لهم ينفعهم ذلك، سواء كان المال من ماله الخاص أو من مال غيره إذا سمح له بذلك، من الزوج إذا أعطى زوجته قال لا بأس تصدقي من مالي، أو أخيها قال تصدقي منه، أو قال لها أبوها كذلك، أو عمها إذا أعطاها مالا صدق فلا بأس ينفع الميت إذا كان ميت مسلم. أما إذا كان ميت كافر لا ما يصدق على الكافر إنما هذا الحق ميت مسلم. نعم.
1: هذه رسالة وردت من المواطن حسن علي في من خميس مشيط من المدينة العسكرية، يقول فيها حضرة المكرم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الموقر، بعدها التحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد يقول لدي زوجة أسقطت في الشهر الثالث أي قبل أن يتمثل الجنين، وبقي الدم معها لما يقارب من 3 أشهر، وخلال المدة المذكورة لم تستطع أن تؤدي الفرائض المطلوبة في الصلاة وبسبب سيران الدم طبعا، فالذي والغسل وذلك لأن الغسل لكل صلاة صعب جدا عليها. لدى سؤال بعض العلماء من ذلك أفاد بأن المرأة التي تسقط في 3 شهور من الحبل ونزل منها الجنين عبارة عن لحمة، فإن عليها أن تؤدي فرائض الصلاة والفرائض الأخرى حتى الزوج له حق في جماعها. والسؤال هل هناك نص شرعي بذلك أفيدونا جزاكم الله خيرا.
2: إذا أسقطت المرأة جنينها ففي تفصيل، إذا كان إسقاطها الجنين قبل أن يتحلق، قبل أن يوجد فيه علامة الإنسان من رأس أو رجل أو ما أشبه ذلك من دم أو دم متجمع لم يظهر فيه ولو خفيا ما ظهر فيه خط الإنسان، هذا يعتبر دما فاسدا كالمستحاضة، تصلي وتصوم وتحل زوجها كما أفتاه بعض العلماء بذلك، كما أفتى السائل بعض العلماء.
1: نعم.
2: هذا مثل ما قال له المفتي الذي أفتاه من العلم صحيح، إذا كان تقدما ما في لحم إنسان متخلق أو لحمة ما فيها خط إنسان لا خفي ولا ظاهر، هذا يعتبر دما فاسدا، وتعتبر المرأة في حكم المستحاضة التي لها أن تصلي، بل عليها أن تصلي وتصوم وتباح لزوجها، وعليها مع ذلك أن تعنى في الطهارة، يعني تغتسل إذا تيسر لها ذلك كل صلاة أو في الظهر والعصر جميعا غسلا واحدا، والمغرب والعشاء غسلا واحدا، هذا يكون أكمل وليس بواجب، وإنما الواجب وضوء الوضوء إذا دخل الوقت توضأ وضوء الصلاة، تستنجي بالماء في فرجها تغسل ما أصابها من الدم، تستفي بشيء من القطن ونحوه، وتوضأ وضوء الصلاة بغسل وجهها ويديها ومسح رأسها وسد إليها، وضوء الصلاة المعروف بعد الاستنجاء بعد غسل ما في الفرج من النجاسة، ثم صلي كل وقت وقته، وإن جمعت صلاة الظهر والعصر جميعا أخرت الأولى الظهر مثلا وعجلت العصر وصلتهما بغسل واحد هذا أفضل، وخلاف المغرب والعشاء تؤخر المغرب أو وقتها بعض الشيء تعجل العشاء في وقتها، يعني تكون صلاة متقاربة العشاء والمغرب جمع صوري يسمى ليس بجمع حقيقة، هذا لا بأس به وأفضل لها حتى يتيسر لها غسل لهما غسل واحد، وهذا من باب الفضائل، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم أنه من باب الفضائل لا من باب الوجوب، والواجب عليها غسل واحد للحي فقط، ما دامت هذه المرأة قد أصابها النزيف وليس عندها نفاس شرعي فإن هذا الدم يعتبر دما فاسدا دم استحاضة، تصلي وتصوم وتحل زوجها ولا حرج عليها في ذلك، إلا أنها تؤمر بأن تستنجي وتوضأ لوقت كل صلاة، ولا بأس عليها أن تجمع هو أفضل من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتغتسل لهما غسلا واحدا لهاتين ولهاتين، والفجر وحده غسلا واحدا إذا تيسر ذلك، وإلا فليس بلازم، هذا هو حكم هذه المسألة وأشباهها.
1: لا،
2: هذه المسألة يبتلى بها كثير من النساء، يصطد في الشهرين في 3 دما ما فيه إنسان، ما فيه خط إنسان لا رأس ولا رجل ولا شيء من ذلك، هذا دم فاسد تحفظ فيه وتصلي وتصوم وتحل زوجها. أما إن كان فيه خط إنسان في رأس بين أو رجل أو يد أو ما أشبه ذلك ما يبين أنه إنسان، هذه نفاس، هذا نفاس تنفث لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر ولا تحل زوجها أيضا، فإذا طهرت هذا إسقاط هذا الجنين، ولو بعد 5 أيام 10 أيام 2 يوم متى طهرت تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها، ولو مضى عليها إلا 10 أيام أو 20 يوما هو لازم أن تكمل 40 يوم هو لازم، فإن مضى معها الدم واستقام واستمر معها الدم حتى كملت 40 فهي نفاس، ولكن لا زيادة على 40. لو استمر معها تغتسل تصلي وتصوم ولو كان معها الدم يعتبر دما فاسدا. ما زاد على 40 يعتبر دما فاسدا على الصحيح. تصلي فيه وتصوم وتحل زوجها وتوضأ لكل وقت كل صلاة وتنظف عند دخول الوقت بالاستنجاء والتحفظ بقطن ونحوه، هذا واجب عليها بعد 40 ولو ما هدم ولو كان ما هدم.
3: نعم.
2: كالمستحاضة الذي ما هدم من غير إسقاط، كالتي بعض النساء قد يصيبها هدم وما في حمل بس ما هدم تسمى مستحاضة. فإذا جاء وقت حيضها توقفت عن الصلاة والصوم وحرمت على زوجها تبقى هكذا تحكم الحيض. إذا مضى وقت الحيض الذي تعرفه بعد تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها مدة الطهارة الحكمية.
3: نعم.
2: حتى يأتي وقت الحيض المعتاد وهكذا.
3: نعم.
2: هكذا التي أنزلت يعني دما وهي تعتبر نفسها حاملا ثم أراد الله عليها إسقاط الحمل بأسباب، فإن هذا الدم يكون فاسدا إلا إذا علمت أو علمت الثقة القابلة التي قبلتها أنه خرج منها دم لحم فيه خلق الإنسان من رأس أو رجل أو ما أشبه ذلك، فهذه تكون نفسا، تعتبر نفسها نفسا إذا كان في خلق الإنسان ولو خفيا. فلا تصلي ولا تصوم حتى تطهر.
3: نعم.
2: والطهارة ليس حد محدود، هو من لزوم أن تكون من 40، لا، لو طهرت وهي بنت 10 أيام أو 20 يوم أو شهر فالطهارة صحيحة، وتصلي وتصوم في هذه الطهارة. فلو عاد الدم عليها في 40 تجلس أيضا تعتبر نفاسا، ولا تصلي ولا تصوم 40 إذا عاد عليها الدم فيها على الصحيح. فإذا استمر معها الدم إلى كمال 40 تعتبر هذا الدم الزائد دم فاسدا بعد 40. تصلي فيه تصوم تحل زوجها توضا لوقت كل صلاة تحفظ في خرجها بشيء من قطن نحوه إذا استنجت، هذا هو الحكم في ذلك كالمستحاضة السواء، ولا تزال على هذا العمل حتى خلصها الله من هذا النزيف. وإذا جمعت بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فلا بأس كما تقدم، وتغتسل لهما غسلا واحدا أفضل، وتغسل الفجر غسلا واحدا أفضل إن تيسر ذلك، وإلا فالغسل واجب إنما هو الغسل من الحيض أو الغسل من النفاس، هذا هو الواجب، أو الغسل من الجنابة كما هو معروف. نعم.
3: أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة الصالح علي غالب من الخبر وفاطمة محمود أحمد من الجمهورية العراقية وأم علا من العراق أيضا بغداد وحسن علي القرني من خميس مشيط. عرضنا ما وردنا منهم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه والنسائي ولفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري واللفظ له. ورواه النسائي عن أبي هريرة وحده ولفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من وال إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وقي شرها فقد وقي، وهو إلى من يغلب عليه منهما. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بعث الله من نبي ولا كان بعده من خليفة إلا له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وقي شرها فقد وقي. رواه البخاري. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. ألا وشهادة الزور وقول الزور. وكان متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر فقال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور، أو قال: شهادة الزور. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: التفسير الميسر.
2: يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة.
3: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
2: التفسير الميسر.
1: التفسير الميسر
2: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
0: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم على سفر، يعني إن أردتم توثيق الديون، وكنتم على سفر ولم تجدوا، يعني إذا كنتم مسافرين، وإن كنتم على سفر وتداينتم ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة، يعني إلجأوا إلى الرهن المقبوض. في السفر عادة لا يوجد شهود مثلا، فلما كان في السفر لا يوجد شهود، الله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى طريقة وهي الرهن. ما هو الرهن؟ أنت تريد أن تشتري، ذهبت إلى محل تريد أن تشتري منه سلعة، ثم لما أخذت السلعة بحثت في محفظتك فلم تجد معك مالا، تقول له: أعطيك هذه الساعة، كان بيدك ساعة، أعطيك هذه الساعة وأنا سأسدد لك. فهذه الساعة تعتبر رهن. في السفر إذا لم تجد من يوثق لك ويشهد لك فالجأ إلى الرهن، لكن قال فرهان مقبوضة، لأنك في السفر، إن كنت تشك في أنه سيخدعك، فإذا كان الرهن غير مقبوض، يعني ما قبضته، لا فائدة، قد ينكر. إذن لابد من قبض الرهن من باب التوثيق وليس على الوجوب. فإن أمن بعضكم بعضا، الذي له الدين والذي عليه الدين، ثم لم تلجأ إلى الرهن، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، ليؤدي الذي اؤتمن، الذي عليه الدين، أمانته، يعني دين، الدين الذي عليه. وليتق الله ربه في أداء الدين. ولا تكتموا الشهادة. إذا دعيتم لإقامة الشهادة لا يجوز لكم أن تكتموا الشهادة إذا كنت شاهدا، إذا كان الحق سيذهب، إن لم تشهد سيضيع الحق، هنا يجب عليك أن تشهد. أما إذا كان الحق لا يحتاج إلى شهادتك فلا يجب عليك الشهادة. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، يعرض نفسه لعقوبة الله سبحانه وتعالى، والله بما تعملون عليم، لا يخفى عليه شيء من أموركم. لله ما في السماوات وما في الأرض، خلقا وملكا وعبيدا، شرحنا. وإن تبدوا ما في أنفسكم، إن تبدوا يعني تظهروا ما في أنفسكم من السوء، العزم على المعاصي، أو تخفوه تسروه، يحاسبكم به الله يوم القيامة، فيغفر لمن يشاء المغفرة يغفر له، ويعذب من يشاء تعذيبه، والله على كل شيء قدير. ومن قدرتي كذلك محاسبتكم وجزاؤكم يوم القيامة. ثبت عن أبي هريرة لما أنزل الله سبحانه وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، اشتد ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله ثم جثوا على الركب فقالوا: قد أنزل أو أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوها وذلت بها أنفسهم أنزل الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، الآية التي بعدها. الآية السابقة إن تخفوه يحاسبكم به الله، بعض أهل العلم يقول يحاسبكم يعني يخبركم به الله. قال الله سبحانه وتعالى آمن الرسول، روى البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، يعني كفتاه عن قيام الليل. آمن الرسول يعني آمن يعني صدق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل إليه من ربه وهو القرآن، والمؤمنون كذلك آمنوا بالقرآن، كل آمن بالله، كل يعني النبي والمؤمنون آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق، يعني يقولون لا نفرق بين أحد من رسله، فلا نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى، وقالوا سمعنا لما أمرنا به، سمع قبول، وأطعنا غفرانك، يعني نسألك غفرانك، غفرانك ربنا وإليك المصير، يعني إليك المرجع يوم القيامة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الوسع يعني الطاقة، لا يكلفها إلا طاقتها، لها ما كسبت من الخير يعني ثواب الخير، وعليها ما اكتسبت يعني من الشر، يعني وزر الشر. لا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى أحد بذنب أحد. يقولون ربنا لا تؤاخذنا بالعقاب إن نسينا أو أخطأنا، يعني تركنا الحق، تركنا الصواب لا عن عمد، إن نسينا أو أخطأنا، تركنا الصواب لكن عن غير عمد. والخطأ في القرآن على ثلاث معاني. المعنى الأول الشرك، قال تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، أي مشركون كافرون، لا يأكله إلا الخاطئون، يعني المشركون. المعنى الثاني الذنب أقل من الشرك، الذنوب، قال تعالى يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. المعنى الثالث الذي لم يتعمده صاحبه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. يقولون ربنا ولا تحمل علينا إصرا، يعني إصرا أمرا يثقل علينا حمله، يثقل علينا حمله، كما حملته على الذين من قبلنا بني إسرائيل من قتل النفس إذا أراد الشخص أن يتوب، إخراج ربع المال في الزكاة. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة يعني ما لا قوة لنا به من التكاليف، من التكاليف، يعني لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه، وإن كنا مطيقين على حمله لكن على يعني على صعوبة يثقلنا. واعف عنا أمح ذنوبنا واغفر لنا وارحمنا، الرحمة زيادة على المغفرة. أنت مولانا يعني سيدنا ومتولي أمورنا، فانصرنا على القوم الكافرين، انصرنا على القوم الكافرين بإقامة الحجة والغلبة في قتالهم، في قتالهم. لما نزلت هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم كلما قرأ آية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له عاقب كل كلمة قد فعلت، يعني الله سبحانه وتعالى يقول قد فعلت يعني استجبت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، الله يقول قد فعلت، واعف عنا واغفر لنا قد فعلت. هذا يدل على أن هذا دعاء لكن استجاب الله سبحانه وتعالى له. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم، هذه حروف أتت للإعجاز، كأن الله سبحانه وتعالى يقول أن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف وقد عجزتم عن أن تأتوا بمثله. الله لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، الحي القيوم، له الحياة الكاملة بخلاف حياة الإنسان فهي مسبوقة بعدم ويلحقها الموت. القيوم القائم على كل، المدبر لشؤون خلقه. نزل عليك الكتاب، نزل عليك محمد الكتاب، يعني القرآن بالحق. وبعض أهل العلم يفرق بين نزل وأنزل، ويقول أن أنزل هذا يدل على أنه، يدل على أن الإنزال جملة، وأما نزل فيدل على أنه نزل على حسب الوقائع. والراجح والله أعلم أنه لا فرق. نعم نزل القرآن منجما، يعني على آية آية على حسب الوقائع، لكن كلمة نزل وأنزل لا تدل من حيث اللغة، لا تدل على هذا المعنى، لأن الله سبحانه وتعالى أحيانا يعبر عن القرآن قال أنزل، ويعبر عن القرآن بأنه نزل ونزل به الروح الأمين. نقول هذا من باب أسلوب من أساليب اللغة العربية. قال الله سبحانه وتعالى نزل عليك الكتاب، يعني القرآن بالحق، يعني الصدق، نزل وفيها الصدق، ونزوله حق، مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه أي قبله، يصدق الكتب قبله كالتوراة والإنجيل. قال وأنزل التوراة والإنجيل، وأنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى من قبل تنزيله للقرآن الكريم، هدى للناس. أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الكتب تهدي الناس من الضلالة. وأنزل الفرقان، الفرقان يعني الذي يفرق بين الحق والباطل، فالفرقان هذا يشمل جميع الكتب السابقة، فجميع الكتب السابقة فرقان، إذن الفرقان يشمل الكتب السابقة، وعبر عنه بقوله وأنزل. الفرقان يشمل القرآن والتوراة والإنجيل. إن الذين كفروا بآيات الله، كفروا بالقرآن، لهم عذاب شديد في الآخرة، والله عزيز غالب لا يعجزه شيء، ومن ذلك أنه لا يمنعه أحد من إنجاز وعده ووعيده. ذو انتقام، يعني عقوبة شديدة لمن عصاه. إن الله لا يخفى عليه شيء سواء في الأرض أو كان في السماء. قال شيء يشمل جميع، حتى الأشياء البسيطة جدا. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فعلمه يشمل ما وجد في هذا العالم مما نراه ومما لم نره. هو الذي يصوركم في الأرحام، يجعل من يشاء ذكرا وأنثى، يجعل من يشاء أبيضا وأسود، يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز، عزيز في ملكه، وغالب الحكيم في صنعه وأفعاله وخلقه. هو الذي أنزل عليك الكتاب، هنا الآن عبر الكتاب هنا بمعنى القرآن، فعبر عنه بكلمة أنزل. قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. الآيات المحكمات هي الآية التي لم ترد إلا في موضع واحد وهي واضحة، هذا معنى المحكم. آيات محكمات هن أم الكتاب، أم بمعنى أصل، هي أصل الكتاب، هي مرجع القرآن. وأخر، وآيات ثانية، وأخر متشابهات. قال الله سبحانه وتعالى متشابهات ولم يقل مشتبهات. المتشابه يشبه بعضه بعضا، أما المشتبه هو الذي لا يفهم معناه. الله سبحانه وتعالى قال وأخر متشابهات، يعني يشبه بعضها بعضا في الإحكام، في الإتقان، في البلاغة، في يعني يشبه بعضها بعضا، هذا معنى متشابهات. لذلك الله سبحانه وتعالى أحيانا يذكر قصة من قصص موسى في أكثر من موضع، هذه تسمى متشابه وليست مشتبه. متشابه يشبه بعضه بعضا، بعض الآيات أو بعض المعاني موجود في السورة الفلانية وموجود في السورة الفلانية، هذا يسمى متشابه، يشبه مع أن المعنى واحد لكن الألفاظ تختلف. يشبه هذا يشبه هذا في الإتقان وفي البلاغة وفي الإحكام. فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني ميل عن الحق، فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني يميلون عن الحق، فيتبعون ما تشابه، ولم يقل ما اشتبه. المتشابه الذي هنا مذكور في السورة الفلانية ومذكور في السورة الفلانية، لماذا يتبعون ما تشابه؟ ابتغاء الفتنة، يطلبون الفتنة. ما هو الفتنة؟ يريدون أن يوجدوا تعارضا في القرآن وابتغاء تأويله، ويطلبون التأويل. ما هو التأويل؟ التأويل له معاني. المعنى الأول بمعنى التفسير، بمعنى التفسير. يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا، يعني ذلك تفسير. المعنى الثاني للتأويل يعني العاقبة. قال الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني عاقبة، العاقبة. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، يعني عاقبة الأمر. المعنى الثالث التأويل بمعنى تعبير الرؤيا، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعني تعبير الرؤيا. وقوع الشيء، تحقق وقوع الشيء، هذا كذلك من معاني التأويل. هذا تأويل رؤياي من قبل، تحققت الرؤيا. قال الله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ذكر الله سبحانه وتعالى بعض الأمور التي تحدث مستقبلا، هو يريد كيف تقع، وما يعلم تأويله، يعني وقوع هذه الأمور، لا يعلم وقوع الأمور التي هي في علم الغيب، وما يعلم تأويله إلا الله. ولا يمكن أن نحمل التأويل هنا بمعنى التفسير، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن القرآن بيان، أن القرآن واضح الحجة، فكيف نقول أن ما يعلم تفسيره إلا الله؟ المراد تأويله يعني وقوع الشيء. ما يعلم الله سبحانه وتعالى أخبر عن الساعة، هم يريدون معرفة الساعة متى، الله يقول: وما يعلم تأويله، الأشياء المذكورة في القرآن المستقبلية لا يعلم وقوعها، وقوع الأمور المستقبلية ونحو ذلك إلا الله. إذن لابد أن نقف عند وما يعلم تأويله إلا الله، ثم نبتدئ فنقول: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الراسخون في العلم، المتمكنون في العلم، يقولون آمنا به، آمنا بهذا القرآن، آمنا بالمحكم والمتشابه. كل، يعني المحكم والمتشابه، كل من عند ربنا، عند الله سبحانه وتعالى. وما يذكر، يعني وما يتعظ، إلا أولو الألباب، أي أصحاب العقول. فإذا يعني هم الراسخون في العلم يؤمنون ويقولون هذا كله من عند ربنا، يؤمنون به. أما الذي في قلبه زيغ فيريد أن يعرف شيئا مما ذكره الله سبحانه وتعالى. الراسخون في العلم كذلك يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا، يعني لا تمل قلوبنا عن الحق باتباع التأويل والبحث عما لم يريده الله سبحانه وتعالى. بعد إذ هديتنا، بعد أن أرشدتنا إلى الحق وهب لنا من لدنك، من لدنك يعني من عندك، وهب لنا من لدنك رحمة. الرحمة يعني التثبيت، ثبتنا على الطريق المستقيم، إنك أنت الوهاب فتهب من تشاء ما تشاء. كذلك يقولون ربنا إنك جامع الناس، يعني تجمعهم كلهم ليوم، يعني في يوم لا ريب فيه لا شك فيه، وهو يوم القيامة. يجمع الله سبحانه وتعالى كل بني آدم من بعد آدم إلى قيام الساعة، أعداد هائلة لا يحصيهم إلا الله. إن الله لا يخلف الميعاد، وعده سيأتي، وعده بالبعث سيأتي. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا، كفروا بالقرآن وكفروا بالله سبحانه وتعالى، لن تغني عنهم، لن تغني يعني لن تدفع عنهم عذاب الله، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله، يعني من عذاب الله شيئا. يوم في الدنيا من معه مال قد ينتفع بماله فيدفع عنه بعض مصائب الدنيا، لكن في الآخرة هذه الأموال لا تنفع. وأولئك هم وقود، وقود يعني ما توقد به النار، مثل الخشب وقود للنار. يوم القيامة هم يكونون الكفار وقود للنار، كدأب، دأب يعني عادة، كدأب يعني عادة هؤلاء الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كدأب آل فرعون، يعني عادتهم مثل عادة آل فرعون، كذبوا بموسى والذين من قبلهم، من قبل فرعون، مثل قوم عاد وثمود، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. أخذهم الله يعني أهلكهم الله بذنوبهم، يعني بسبب ذنوبهم وكفرهم بالله سبحانه وتعالى. والله شديد العقاب، فإذا أنزل عقوبة فلا عقاب أشد من عقاب الله سبحانه وتعالى. قل يا محمد للذين كفروا من اليهود، لأنهم قالوا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم رجع من بدر منتصرا، قالوا لا يغرنك يا محمد أن قتلت نفرا من قريش أغمارا لا يعرفون القتال. فالله سبحانه وتعالى يقول قل للذين كفروا من اليهود ستغلبون، تغلبون بالقتل في الدنيا، بالقتل والأسر وضرب الجزية، وقد وقع ذلك، وتحشرون إلى جهنم، تحشرون في الآخرة إلى جهنم فتدخلوها، وبئس المهاد، المهاد يعني الفراش، بئس جهنم مهاد للكفار. إذن قل للذين كفروا ستغلبون، إذن هذا أمر مستقبلي، متى حصل؟ في عام خيبر. إذن هذا من الأمور التي لا يعلم تأويله إلا الله لما نزلت هذه الآية. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قد كان لكم آية، يخاطب اليهود، أيها اليهود أنتم طلبتم الآية في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة على أن هذا الدين الذي أتى به محمد هو الحق. قد كان لكم آية يعني علامة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في فئتين، وهي فئة النبي صلى الله عليه وسلم وفئة المشركين في غزوة بدر، التقيا في بدر للقتال، فئة تقاتل في سبيل الله في طاعة الله، وهم النبي وأصحابه، وكانوا 313 رجلا، وأخرى كافرة وكانوا 1000، وأخرى كافرة يرونهم، الكفار يرون المسلمين مثليهم يعني أكثر منهم، يشاهدونهم مثليهم، هم 300 يتصورون أنهم مثليهم يعني ضعفين، يكونون 1000 يكونون مثلهم، رأي العين يعني ظاهر لا لبس فيها، يشاهدونها لا إشكال فيه. والله يؤيد بنصره، يقوي بنصره، ومن ذلك تكثير المسلمين، من يشاء، من يريد نصره ينصره الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك المذكور لعبرة لأولي الأبصار، أصحاب البصائر يعتبرون بذلك فيؤمنون، لكن هؤلاء يعاندون. الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة قال قد كان لكم آية. الآية في القرآن لها معاني. المعنى الأول الآية بمعنى العلامة، قال تعالى ومن آياته علامة تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه هو الخالق، ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض. والآية التي أمامنا قد كان لكم آية يعني علامة. إذن المعنى الأول للآية بمعنى العلامة. المعنى الثاني للآية بمعنى المعجزة، قال تعالى فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات يعني بمعجزاتنا، وأن يروا آية يعرضوا، إذا رأوا آية يعني معجزة يعرضوا. المعنى الثالث الكتاب القرآن، قد كانت آياتي تتلى عليكم، آياتي يعني كتبي. المعنى الرابع الآية بمعنى العبرة، قال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، وجعلنا ابن مريم وأمه آية يعني عبرة وعظة، وأغرقناهم وجعلناهم للناس آية يعني عبرة. المعنى الخامس الجزء المحدود من القرآن الذي يسمى آية، آية الآية الرابعة الآية الخامسة، ما ننسخ من آية أو ننسها. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي أمامنا زين للناس حب الشهوات، الشهوات ما تشتهيه النفس، والله سبحانه وتعالى جعل هذا الحب من باب الابتلاء، من النساء والبنين والقناطير، القناطير يعني الأموال الكثيرة المقنطرة يعني المجمعة من الذهب والفضة، كذلك الخيل المسومة يعني الخيل الحسان، والأنعام الإبل والبقر والغنم، والحرث يعني الزرع. ذلك الذي ذكره الله سبحانه وتعالى متاع الحياة الدنيا يتمتع به، فالحياة الدنيا مصيرها إلى الفناء، والله عنده حسن المآب يعني حسن المرجع وهو الجنة، فينبغي الرغبة في الجنة دون غيره. قل أنبئكم، قل يا محمد لقومك أنبئكم أخبركم بخير من ذلك، من الأشياء المذكورة الشهوات المتقدمة، للذين اتقوا، الذي يتقي الله سبحانه وتعالى ويخاف الله ويجتنب نواهي الله، للذين اتقوا عند ربهم في الآخرة جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني من تحتها يعني من تحت الأشجار ونحو ذلك، تجري من تحتها الأنهار، جنات وليست جنة، من تحتها الأنهار خالدين فيها يعني إذا دخلوا فيها يخلدون، وأزواج مطهرة، الأزواج مطهرة يعني من الأقدار، ورضوان من الله، رضوان الله أعظم من النعيم كله، ورضوان من الله والله بصير، الله سبحانه وتعالى بصير ويعلم بالعباد، والله بصير بالعباد فيجازي كلا منهم بعمله.
2: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. التفسير الميسر،
1: التفسير الميسر.
0: يقول الله سبحانه وتعالى لما قال والله بصير بالعباد ثم ذكر من صفات العباد الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، قال الذين يقولون ربنا يعني يا ربنا إننا آمنا صدقنا بك وصدقنا برسلك، فاغفر لنا ذنوبنا، تجاوز عن أخطائنا، وقنا عذاب النار في الآخرة. كذلك من صفاتهم الصابرين، يصبرون على طاعة الله، يصبرون عن معاصي الله، يصبرون عند البلاء، والصادقين، الصادق في إيمانه، والقانتين، القانت المطيع لله سبحانه وتعالى، والمنفقين، يعني المتصدقين والمستغفرين لله سبحانه وتعالى يقولون اللهم اغفر لنا بالأسحار. الأسحار هي أواخر الليل، والاستغفار إما أن يكون باللسان أو يكون بالصلاة. شهد الله، شهد بمعنى قضى وحكم الله سبحانه وتعالى لخلقه بالدلائل والآيات، حكم الله سبحانه وتعالى لخلقه أنه لا إله إلا، يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. والملائكة كذلك شهدوا الملائكة بالإقرار، وأولو العلم كذلك، أولو العلم من الأنبياء والمؤمنين شهدوا بالاعتقاد والإقرار. قائما، الله سبحانه وتعالى قائم بتدبير خلقه، قائما بالقسط، متفرد بالقيام بالقسط أي بالعدل. لا إله إلا هو، هذا تأكيد كرره لتأكيد هذا المعنى. العزيز في ملكه، الحكيم في خلقه وأفعاله. إن الدين، الدين المرضي الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، المرضي عند الله. إن الدين المرضي عند الله الإسلام، يعني هو الإسلام، الإسلام يعني الاستسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى، الانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، اختلفوا به، بعضهم وحد وبعضهم كفر، بعضهم آمن ببعض وكفر ببعض كاليهود والنصارى، ما اختلفوا في الدين إلا من بعد ما جاءهم العلم. اختلفوا مع أنه جاءهم العلم، جاءهم العلم بالتوحيد، لكن اختلفوا السبب بغيا بينهم، بغيا بينهم، هذا كله من باب البغي، بغي الكافر يبغي. ومن يكفر بآيات الله، يعني بالقرآن، فإن الله سريع الحساب، يجازيه الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة. فإن حاجوك يا محمد، إذا خاصمك الكفار في الدين والإسلام، فقل، قل لهم أسلمت وجهي لله، يعني انقدت لأوامر الله سبحانه وتعالى، استسلمت لأوامر الله سبحانه وتعالى. قال وجهي، وجهي لله، خص الوجه بالذكر لشرفه، فإذا انقاد الوجه فغيره من باب أولى. ومن اتبعني، وكذلك الذين اتبعوني انقادوا واستسلموا لأوامر الله سبحانه وتعالى. وقل للذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى والأميين مشركي العرب، أأسلمتم، يعني هل انقدتم لله سبحانه وتعالى؟ فإن أسلموا لله سبحانه وتعالى وانقادوا لأوامر الله فقد اهتدوا من الضلال، وإن تولوا عن الإسلام فإنما عليك البلاغ، تبليغ بالرسالة، والله بصير بالعباد، فيجازهم الله سبحانه وتعالى بأعمالهم. ومن اعتدى فيعتدى عليه ويقاتل. إن الذين يكفرون بآيات الله، يجحدون ويستهزئون بالله سبحانه وتعالى، ويقتلون النبيين بغير حق، معلوم أن الذي يقتل النبي عادة يكون بغير حق، لكن هذا من باب بيان الحال، ويقتلون الذين يأمرون، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، الذي يريد العدل بين الناس يقتلونه، كما فعلت اليهود فقتلوا كثيرا من الأنبياء. يقول الله سبحانه وتعالى فبشرهم، أعلمهم بعذاب أليم، يعني مؤلم في الآخرة. والكفر في القرآن على معاني، المعنى الأول الكفر بالتوحيد، وهذا هو الأعم في القرآن. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، إن الذين يكفرون بآيات الله، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله. المعنى الثاني للكفر، كفر أصغر، كفر النعمة، كفر لا يخرج عن الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى أأشكر أم أكفر، وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. هذا فرعون يقول لموسى من الكافرين، يعني كفران نعمة، وإلا فرعون هو كافر. فهذا من كلام فرعون: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، أي كفر النعمة. المعنى الثالث الكفر، أي أتبري. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، يعني يتبرى بعضكم من بعض. كفرنا بكم، يعني تبرأنا. المعنى الرابع للكفر الجحود. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، جحدوا به. المعنى الخامس التغطية. الكفر بمعنى التغطية، ومنه قوله في سورة الحديد: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يريد الزراع. الكفار أي الزراع، سمي الزراع كفار لأنهم يغطون الحب في التراب. هؤلاء الكفار: أولئك حبطت أعمالهم، بطلت أعمالهم، ما عملوا من خير كصدقة وصلة رحم، حبطت أعمالهم في الدنيا لا اعتداد بها، وكذلك حبطت أعمالهم في الآخرة فلا ينالون جزاءها. وما لهم من ناصرين، ناصر يعني مانع، لا أحد يمنع عنهم العذاب يوم القيامة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تنظر، من باب التعجب، إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. أعطوا نصيبا من الكتاب، أعطوا حظا من الكتاب، يعني من التوراة، وهم اليهود. يدعون إلى كتاب الله، يدعون إلى التوراة ليحكم بينهم. التوراة يكون حاكم، كتاب الله يكون حاكم، وهم يؤمنون بكتاب الله. ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، يعني لا يقبلون حكم الله سبحانه وتعالى، ويدعون أنهم متمسكون بكتاب الله وهو التوراة. قد يقول قائل: ثم يتولى فريق منهم. التولي هو الإعراض. نقول يتولى فريق منهم، يعني يتولى عن الذي دعاه، يتولى ببدنه، وهم معرضون بقلوبهم، أعرضوا عن قبول الحكم. وقد ذكر بعض المفسرين سببا في نزول هذه الآية، لكن لم يصح في سبب النزول شيء. ذلك بأنهم، ذلك يعني التولي والإعراض، بأنهم يعني بسبب أنهم قالوا، بسبب قولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. ما هي الأيام المعدودات؟ قالوا 40 يوما، مدة عبادة أبائهم العجل ونحو ذلك. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، ما كانوا يفترون، ما كانوا يكذبون فيه على الله أن النار لن تمسهم إلا أيام معدودة، اغتروا فقالوا هذا الكلام وتركوا العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. قالوا لن تمسنا. المس في القرآن على معاني. المعنى الأول مس البشرة، البشرة، التقاء البشرتين. قال الله سبحانه وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون. وقال تعالى في سورة طه: لا مساس، يعني مس البشرتين. المعنى الثاني للمس، المس بمعنى الجماع. قال تعالى في سورة آل عمران: ولم يمسسني بشر، يعني الجماع هذا في حق مريم. كذلك: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني الجماع. المعنى الثالث المس بمعنى الإصابة. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، يعني إن تصبكم. قد مس آباءنا الضراء والسراء. إذن المس بمعنى الإصابة. لا يمسهم فيها نصب. المعنى الرابع المس بمعنى الجنون. قال تعالى: كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني من الجنون. فكيف حالهم، هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال، فكيف حالهم إذا جمعناهم ليوم، جمعناهم في يوم وهو يوم القيامة، لا ريب فيه لا شك فيه أنه واقع، ووفيت كل نفس ما كسبت، وفيت جزاء ما كسبت، جزاء ما عملت من خير أو شر، وهم لا يظلمون. هؤلاء الذين بعثهم الله لا يظلمون بنقص حسنة ولا زيادة سيئة. قل اللهم، قل يا محمد ردا على هؤلاء الذين ينكرون أن محمدا أو من هذه الأمة ستملك، قل اللهم مالك الملك، يعني مالك الملك يعني بيده الملك، يؤتي الملك، يعطي الملك من، قال الله سبحانه تؤتي الملك من تشاء، يعني تعطي الملك من تشاء من خلقك، وتنزع الملك ممن تشاء. فإذا أعطيت، إذا نزعت الملك من فلان تؤتي الملك فلانا، لأن الأمر كله بيد الله، ولله سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض. وتذل من تشاء، الذل بنزع الملك، الذل بذل المعصية، ذل الشرك، وهذا أعظم الذل. قال وتعز من تشاء بإعطائه الملك وإعطائه المال والصحة، وتذل من تشاء بيدك الخير، الخير والشر كله بيد الله سبحانه وتعالى، يفعل في خلقه ما يشاء، إنك على كل شيء قدير. ومن ذلك أنك تنزع الملك وتؤتي الملك وتعز من تشاء وتذل من تشاء. تولج الليل في النهار، تولج يعني تدخل الليل في النهار، فيذهب الليل يذهب النهار ويأتي الليل. وتولج النهار بالليل، في الليل يعني تدخل النهار في الليل، فيزيد كل منهما، يزيد النهار وينقص الليل، ويزيد الليل وينقص النهار بحسب الأحوال، بحسب الأحوال في الصيف والشتاء. وتخرج الحي من الميت، فالإنسان يخرج وهو حي، يخرج من النطفة وهي ميتة، الطائر وهو حي يخرج من البيضة وهي ميتة، تخرج الحي من الميت وتخرج الميتة من الحي، تخرج النطفة وهي ميتة من الإنسان وهو حي، تخرج البيضة وهي ميتة من الطائر وهو حي، وترزق من تشاء بغير حساب. فرزق الله سبحانه وتعالى واسع. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، يعني يوالونهم من دون المؤمنين، يعني يتركون المؤمنين ويجعلون الكافرين أولياء، يجعلونهم واليا على شيء معين يتولاه في قلبه. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ولاية إما قلبية أو أفعال. ومن يفعل ذلك، يعني وليهم، فليس من الله في شيء، يعني ليس من دين الله في شيء، إلا أن تتقوا منهم تقاة، إلا أن تتقوا، التقوى الخوف، إلا أن تخافوا من الكفار خوفا، فلكم ولاتهم، لكن باللسان والأفعال دون القلب، دون القلب، وفي حال الضعف. ويحذركم الله نفسه، يخوفكم الله سبحانه وتعالى أن تفعلوا شيئا يغضب الله سبحانه وتعالى عليكم إن توليتموهم وأنتم في حال القوة. وإلى الله المصير، يعني المرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فيجازيكم بأعمالكم. لما ذكر الله سبحانه وتعالى المولاة القلبية، قال الله سبحانه وتعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم، من موالاتهم، إذا كان في قلبك حب لهم، أو تبدوه، أو تظهروا هذا الموالاة لهم في القلب، يعلمه الله فيجازيكم في الآخرة. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، ومن ذلك أنه يعلم ما في صدوركم، والله على كل شيء قدير. فالقدرة لله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أنه يعذبكم إن توليتموهم من غير عذر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يوم تجد، يعني أذكر يوم تجد يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت، يعني ما عملته في الدنيا من خير محضرا، تجده مكتوبا في الكتاب، وكذلك تجد جزاءه، وما عملت في الدنيا من سوء كذلك تجده مكتوبا وتجد جزاءه. تود لو أن بين هذه الأعمال السيئة أمدا بعيدا، غاية نهاية البعد لا يصل إليها. ويحذركم الله نفسه، كرره من باب التأكيد، والله رؤوف بالعباد، ارجعوا إليه فهو رؤوف بكم. قل إن كنتم تحبون الله، قل لهم يا محمد إن كنتم تحبون الله، صادقين في محبة الله سبحانه وتعالى، فاتبعوني، لأني أنا أخبركم عن ما يحب الله سبحانه وتعالى، أنا أخبركم عن الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى، ومنها النهي عن عبادة الأصنام. وبعضهم يذكر في هذه الآية أسبابا في النزول، ولا يصح في سبب نزولها شيء. فاتبعوني يحببكم الله، إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، ومن أحبه الله فإنه يثيبه، ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور لمن تاب رحيم بهم. قل لهم أطيعوا الله، أوامر الله الموجودة في القرآن، والرسول، وأطيعوا الرسول، أوامر الرسول الموجودة في السنة، أوامر الرسول لما كان في حياته، أوامره المباشرة. فإن تولوا، أعظم ما يأمرنا به الله والرسول عبادة الله وتوحيد الله، فإن تولوا أعرضوا عن طاعة الله وطاعة الرسول فإن الله لا يحب الكافرين. فإذا لم يحب الله سبحانه وتعالى الكافر، معناه أنه يعذبه. إن الله اصطفى، يعني اختار آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، على العالمين يعني على عالم زمانهم. اصطفى آدم على عالم زمانه، اصطفى نوحا على عالم زمانه، اصطفى آل إبراهيم وآل عمران على عالم زمانهم، وليس معناه اصطفاء على جميع العالم من آدم إلى قيام الساعة. وحيث الله سبحانه وتعالى جعل من هؤلاء ذرية منهم الأنبياء، جعل الأنبياء من نسلهم وذريتهم. وآل في القرآن على معاني، المعنى الأول آل بمعنى أهل بيت الرجل، آل لوط المرسلون، إلا آل لوط، يعني إلا أهل بيته. المعنى الثاني لآل، آل بمعنى أهل نسب الرجل، أعم من البيت النسب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، يعني من أهل نسب آل فرعون. المعنى الثالث الآل بمعنى ذرية الرجل وإن سفل نسبهم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. المعنى الرابع آل بمعنى آل الرجل، يعني أهل دين الرجل، الديانة، أتباعه على دينه. وأغرقنا آل فرعون، ليس قبيلة فرعون، وإنما المراد أتباع فرعون على دينه، آل فرعون. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وآل أحيانا كذلك تأتي بمعنى، يقولون صلة، أتت من باب التأكيد فقط، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى آل من موسى وآل هارون، يعني موسى وهارون، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، يعني بقية مما ترك موسى وهارون. يقولون عنها صلة فقط من باب التأكيد. ذرية بعضها من بعض، بعضها ولد من بعض، والله سميع لأقوالهم عليم بأحوالهم. إذ قالت، أذكر حين قالت امرأة عمران، قالوا إن امرأة عمران اسمها أو اسمها حنة، الله أعلم، وليس عمران، عندنا موسى ابن عمران، أبو موسى ليس هو امرأة عمران، هذا يختلف، ومريم ليست هي أخت موسى. فبين عيسى، الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الآن امرأة عمران اللي هي أم مريم، أم مريم وتعتبر جدة عيسى عليهم السلام. إذن يعني بين عيسى وبين موسى 1800 سنة. فنقول عمران هنا ليس هو أبو موسى، ومريم هنا ليست أخت موسى، ليست أخت موسى. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، محررا يعني أخلصته من شواغل الدنيا لخدمة بيتك المقدس، فتقبل مني إنك أنت السميع، السميع للدعاء العليم بالنيات. وقالوا أن عمران مات وهي حامل وامرأته حامل، فلما وضعتها يعني ولدتها، لكن ولدتها بنت وهي ترجو غلاما محررا، قالت معتذرة ربي إني، يا ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. إذا قلنا والله أعلم بما وضعت، هذا الكلام، هذه الجملة والله أعلم بما وضعت، يكون من كلام الله سبحانه وتعالى، وليس الذكر كالأنثى من كلام أم مريم. إذن هذا جملة معترضة، والله أعلم بما وضعت من كلام الله، وليس الذكر كالأنثى من كلام أم مريم. وهنا قراءة أخرى، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، يكون الكلام كله من كلام أم مريم. وليس الذكر كالأنثى، الذكر في الخدمة يصلح بخلاف الأنثى فلا تصلح للخدمة لأنها يعتريها الحيض ونحو ذلك، فالذكر يصلح للخدمة أكثر من في البيت المقدس أكثر من الأنثى. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك

0: حين يولد فيستهل صارخا إلا مريم وابنها، إلا مريم وابنها لهذا الدعاء. قال الله سبحانه وتعالى: فتقبلها ربها، يعني قبل مريم من أمها، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، أنشأها وخلقها بخلق حسن، فيعني بدأت تكبر أكثر من غيرها لدعاء، لبركة دعاء أمها. فكان لما مات أبوها اختلفوا من الذي يتكفلها، فقال زكريا: أنا أحق بها، لأن زكريا عاش في نفس الزمن، فقال زكريا: أنا أحق بها لأن خالتها عندي، خالتها عندي يعني زوجته، خالتها عندي. قالوا: لا، حتى نقترع القرعة. فانطلقوا وهم قالوا 29 إلى قالوا نهر الأردن، وألقوا أقلامهم، الأقلام يعني السهام، ألقوها في هذا النهر، قالوا: من ثبت قلمه يعني سهمه وخرج، بحيث أنه خرج وطفى على الماء، فهو الذي يتكفل مريم، فصار من حظ زكريا. فقال الله سبحانه وتعالى: وكفلها زكريا، يعني ضمها إليه، كلما دخل عليها زكريا المحراب، المحراب هو الغرفة في المسجد، وليس المحراب الذي يصلي فيه الإمام الآن، لا، المحراب غرفة في المسجد، عادة تكون هي أفضل الغرف في المسجد. قال: وجد عندها رزقا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يعني أكلا، قالوا أنه يجد فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. قال: يا مريم أنى لك هذا، من أين يأتيك الطعام؟ قالت، وكانت صغيرة: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني رزقا واسعا بلا تبعة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر.
0: التفسير سبحانه وتعالى يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
1: سلوى القلوب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الكرام، وحديث متصل عن سلوى القلوب. وحين تتأمل حياة من عاشوا مع القرآن ترى بوضوح كيف كان القرآن لهم سلوى. فلم يكن القرآن عند الصحابة كتاب تلاوة فقط، ولا نصا يتلى في أوقات الرخاء، بل كان نورا يتقد في ليالي الخوف، وسلوى تنزل على قلوب ضاقت مرارة الفراق ووحشة الطريق. كانوا بشرا يجوعون ويخافون ويحزنون وتدمع أعينهم، ولكن القرآن كان حيا في قلوبهم، يسند قلوبهم عند الكسر ويرفعهم عند السقوط. كان القرآن أمانا لما ضاقت الأرض وتكاثر الأعداء، وصار الإيمان تهمة والحق جرما والطريق مفروشا بالأذى. لم يجد الصحابة ما يسكن روعهم كالقرآن. كانت الآيات تنزل فتبدد خوفا وتثبت قدما وتخبر قلوبا مرتعشة أن الله معهم، وأن القلة مع الحق ليست ضعفا، وأن الكثرة مع الباطل لا تمنح أمانا. فكان القرآن درعهم الداخلي وحصنهم الذي لا يهدم، والأمان الذي يقول لهم في أحلك اللحظات: لا تخافوا ولا تحزنوا فالله معكم. وإذا هجع الناس وسكنت الأصوات وبقيت القلوب وحدها مع أثقالها، قام الصحابة إلى القرآن يتلون كتاب الله، وتبكي معه قلوبهم فتسقط الدموع وترتفع الأرواح، ويزول حمل الدنيا شيئا فشيئا. لقد أدركوا معنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وعاشوا بيقين مع قوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فأصبح القرآن لهم نورا يأخذ بأيديهم في دروب الحياة، ويخرجون به من ظلمات الألم وأوجاع الحياة للسكينة والأمان والإطمئنان. فإذا ضاق قلبك وأثقلتك الأحزان، فتذكر أن القرآن الذي سلى قلوبهم هو نفسه القرآن الذي بين يديك الآن. افتحه وتأمل معانيه، وعش متأملا متدبرا لآياته، ثم شاهد كيف تمتلئ حياتك بالسلوى.
2: سلوى القلوب، ستلوح بيارق أفراح.
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: صلاتك تشرق بالسلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
2: سلوى القلوب.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا.

تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم.

على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس.

تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم

يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور.

يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.
1: الحياة أخلاق، الحياة أخلاق، الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
1: الحياة أخلاق
2: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
1: نسلط الضوء عليها
2: ونحللها
1: ونتناول طرق تصويبها
2: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
1: الحياة أخلاق.
2: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني.
1: الحياة أخلاق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين الكرام، أحبتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. أنقل لكم في بداية هذه الحلقة تحية فريق البرنامج، من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج هاني المرواني، ومن الإشراف هاني السلمي.
1: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
1: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
2: فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
1: الحياة أخلاق.
3: مستمعينا الكرام، أرحب بكم أطيب ترحيب من جديد في هذا البرنامج الحياة أخلاق. لأهمية الأخلاق، كانت الأخلاق العبد السيئة وسلوكياته المشينة تأكل الخيرات، تحرق الحسنات، وأيضا تحمل العبد من غيره الوزر والسيئات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الأخلاق الحميدة التي لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه وتعالى. باسمكم جميعا نرحب بضيف البرنامج سعادة الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، حياكم الله يا دكتور.
4: بارك الله فيك وأشكركم على هذا البرنامج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما فيه من حوار ونقاش وطرح.
3: الله يحييك يا دكتور. حديثنا اليوم حديث مهم جدا، حديث يهم كثير من الناس في الأسر، في البيوت، في المجتمع بشكل عام، ألا وهو اللامبالاة في الحياة الزوجية. اللامبالاة في الحياة الزوجية يعني شعور سيء يعني وسلبي، في يعني له نتائج كثيرة وخيمة. فبداية، ماذا يعني اللامبالاة في الحياة الزوجية؟
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من والاه. اللامبالاة كما ذكرت أستاذ محمد أنه فعلا شعور سلبي يؤدي إلى عدم الاكتراث أو الاهتمام بالأشخاص والأحداث والأشياء. وغالبا يعني ما ترتبط اللامبالاة بمشاعر سلبية مثل الابتعاد، مثل الشعور بالانفصال عن الآخرين، عدم الرغبة في التفاعل معهم، أيضا شعور يؤدي إلى التبلد وفقدان القدرة على الشعور بالعواطف. هذه اللامبالاة تنتج من اعتياد الشخص لأن لا يكون لديه دافعية، لا يكون لديه تحرك، لا يكون لديه فعل مناسب أو قول مناسب أو ردة فعل مناسبة. اللامبالاة تعطي علامات استفهام كثيرة، كيف يمكن لهذا الشخص أن يتصرف في مثل هذا الموقف بهذه الطريقة، فتعطي مؤشر وتعطي معيار أن هذا يعتبر سلوك لا مبالاة. أسوأ أنواع المبالاة أو أماكن اللامبالاة هو ما يكون في أهم مكان لأن يكون هنالك الاهتمام، وهي الأسرة. ويأتي في بدايات الأسرة دائما، لا يمكن تتكون أسرة إلا إذا كان في بداياتها زوجين. فإذا بدأت الحياة الزوجية باللامبالاة فهذا سيعطي صورة ذهنية، يعطي بناء مستقبلي أسري غير جيد، سواء كانت اللامبالاة من الزوج أو من الزوجة أو من الاثنين. إذا بدأت الحياة الزوجية باللامبالاة ستبدأ لديهم كل تلك المشاعر اللي احنا ذكرناها المتعلقة بالابتعاد أو التبلد أو مثلا السلبية أو عدم الشعور بالشخص الآخر أو عدم الاهتمام به. فمهم جدا أننا ننتبه أن اللامبالاة سلوك إذا بدأت فيه الحياة الزوجية فستكون العواقب غير جيدة.
3: طيب يعني اللامبالاة نقدر نقول عنها الاهتمام، ولا هي مفهوم أوسع أظن من الاهتمام؟ لأن يعني كثير من الناس يقول لا والله الاهتمام هو الأساس.
4: لا، الاهتمام احنا نقول دائما في ترتيب الأهمية أن هنالك شيء مهم وفي شيء أهم.
3: نعم.
4: فالاهتمام يأخذ هذا الجانبين المهم والأهم، فتبدأ تختلف درجات الاهتمام يعني بين الأشخاص، لكن اللامبالاة لا يدخل لا في المهم ولا في الأهم. نعم. ولذلك هو يأخذ الشكل العام أن ليس هنالك اهتمام.
3: نعم. دائما الشخص اللامبالي في داخل الأسرة تجد أنه يعيش عزلة، يعيش أحيانا في منأى عن الزوجة، أو الزوجة تعيش في منأى عن الزوج. فما هو الشعور الداخلي بالنسبة لهذا المنعزل، إذا صح التعبير، أو هذا اللامبالي، الشعور الداخلي لهذا الشخص؟
4: هو الشخص إذا وصل إلى الشعور بالعزلة والانفصال عن الآخرين من خلال اللامبالاة فهذه نتيجة متوقعة، وقد يكون هنالك بعض الأسباب قد تؤدي إلى أنه يلجأ إلى العزلة والانفصال الآخرين. قد يكون لديه اكتئاب مثلا أو قلق أو بعض الصدمات النفسية، أو قد يكون تعرض مثلا لعنف أو إهمال أو شعور بالوحدة، أو هنالك يعني بعض الأمور العقلية أو غيرها. فلذلك مهم أن نعرف أن الشعور بالعزلة والانفصال عن الآخرين واللامبالاة لديه قد تكون لها أسباب مختلفة. حينما تكون النتيجة أنه وصل إلى مرحلة الانفصال عن الآخرين، غير مهتم، قد يكون متواجد جسديا لكنه منفصل ذهنيا، فهنا لا يبالي. نعطي مثال، قد يكون مثلا الرجل في بداية حياته الزوجية، لأنه العنوان عن الحياة الزوجية فنحاول أن تكون أغلب أمثلتنا من الحياة الزوجية.
3: نعم.
4: قد يرى أن الزوجة مثلا وهي في المطبخ تريد مثلا إعداد للطعام، جرحت مثلا يدها بالسكين وبدأ ينزل الدم، فهي ربما يعني في هذه الحالة شعرت مثلا بالإغماء وسقطت. فلأن الرجل ليس لديه حس المسؤولية، أو ليس لديه لا المهم ولا الأهم ولا الاهتمام بشكل عام، فتجده يعني زي ما يسمونه بارد في عملية التعامل، ما عنده دافعية، ما في تحرك سريع. فبدأ يعني يراها مثلا وهي سقطت، يذهب بخطى يعني بطيئة جدا، يبحث عن أي شيء، مثلا يحاول أنه يحضر ماء بشكل يعني بطيء. فهذا ليس لديه دافعية، لأنه اعتاد قبل الحياة الزوجية على هذه الطريقة.
3: نعم.
4: في التعامل مع الأحداث، مع أنه مهم في هذا الأحداث، فيتكون لدى الزوجة هذا الانطباع أن والله هذا الأمر تحتاج إلى التصرف السريع. صحيح. طب أنا جرحت وخرج الدم من اليد وأصبت بالإغماء، المفترض أنت كزوج في بداية حياة زوجي أنك تتصرف سريعا. ربما يكون العكس، يكون الزوج مثلا سقط أو أغمى عليه، أو مثلا يعني أثناء الطعام يعني شعر أن اللقمة لا تنزل مثلا يعني. فهنا قد تكون غير مهتمة الزوجة، فيكون هنالك ملاحظ أنها غير مهتمة بهذا الجانب، فتبدأ يعني عملية الخلافات، وتبدأ أول فجوة بين الزوجين في عدم الاهتمام. فهذا الشعور بالانفصال عن الآخرين إن تولد من أسباب سابقة متعلقة بالأسرة ونفسية أو بيئية أو نعم. أو عصبية أو غيرها،
3: وأحيانا حتى في الأحيان الزوجة يعني مثلا تصاب مثل ما ذكرت بشيء بسيط مثلا في اليد، أو فتأتي إلى الزوج، هي القصد ليس مثلا هذا الجرح نفسه، ولكن لشحذ هذه الاهتمام وشحذ يعني اهتم فيني، ترى أنا زوجتك، أنا حبيبتك، أنا قرة عينك، يعني حاول اهتم بي يعني، اعطني وجه زي ما يقولون يعني، هذا يعتبر من تحريك اللامبالاه.
4: مهم جدا يعني، الان اذا الرجل بدا بالتحرك اثناء في الوقت الذي يحتاج فيه الى التحرك، كان حدث لهذه الزوجه مكروه كما ذكرنا في المثال السابق، فهنا يتولد لدى الزوجه شعور ان هنالك محبه او هنالك عدم محبه. ان اهمل ولا مبالاه فهذا يعطي مؤشر ان المحبه او الاهتمام ضعيف جدا، وكلما كانت عمليه المسارعه والاهتمام كبيره كلما كان هنالك المحبه اعلى. ايضا قد يكون هنالك من الامور الشخصيه ان يكون هناك فقدان الدافع، ما يوجد لدى هذا الشخص اي دافع للقيام باي نشاط. ايضا قد يكون هنالك في الامور الشخصيه صعوبه في الحفاظ على العلاقات، خاصه في يعني بين الناس وبالاخص في الحياه الزوجيه. كلما كان هنالك تكرار اللامبالاه في الحياه الزوجيه كلما سبب ذلك فرقه، تباعد بين الزوجين، اختلاف في الاراء، ظهور الشحناء، ظهور المشكلات، ظهور الخلافات، ربما يكون تجاوز لفظي أو تجاوز فعلي، ربما يؤدي ذلك إلى الانفصال في بداية الحياة الزوجية. والسبب اللامبالاة، السبب عدم الشعور بالشخص الآخر، مما سبب صعوبة في التعامل في العلاقة بين الزوجين. كذلك قد يكون من الأمور الهامة أن يكون هنالك إهمال ذاتي، اللامبالاة، غير مهتم بنظافته الشخصية، غير مهتم بالأكل، غير مهتم مثلا بالسيارة. يعني أنا أذكر مرة ركبت مع واحد من الشباب، قلت والله أنا سيارتي يعني تعطلت بس وفي الورشة الفلانية، إذا ممكن بعد ما طلعنا من المسجد قلت وصلني، قال أبشر والله أنا أوصلك ولا بأخذ عليك شيء. فلما يعني طلعت في السيارة وجدت يعني الله يكرمك ويكرم السامعين تحت القدمي يعني بقايا أكل، بقايا يعني قنينة ماء يعني، في أشياء معينة في الخلف، وجدت يعني ثوب وشماغ وجزء من أوراق معينة، يعني عملية مكركبة كذا فوق بعض ما هي. فقلت له سيارتك هذه؟ قال لي هو سيارتي، ويقول ما عليش يا دكتور يعني ما نظفتها ما أمداني. قلت لا الأمر بسيط يعني، جزاك الله خير أنت الآن متفضل علي أنك وصلتني إلى وهذا الأمر بسيط يعني، أي إنسان ممكن يقع في الخطأ. فلو يتكرر هذا الأمر ويبدأ هو يعيش على هذا النمط أنه لا يهتم بهذه السيارة، سأيضا يعني سيظهر لديه أيضا أنه لا يهتم بغرفة نومه، لا يهتم بالملابس، لا يهتم بكذا. أذكر في الحياة الزوجية أن شخص في موضوع الاستشارات الأسرية انفصل عن الزوجة بسبب عدم اهتمامه بنظافتها، يقول يعني تصدر منها روائح كريهة جدا، وأقول له اهتمي بالنظافة لكنها غير مبالية بهذا التنبيه. فتكرر هذا الأمر أكثر من مرة فوصل إلى مرحلة الانفصال، لأن سبق ذلك نقاش حاد وكلام وتوجيه وتوبيخ وغيرها، ثم قال لها يعني أنا لا أريد يعني الاستمرار معك، فبدأ يعني عملية الانفصال.
3: وكان السبب في اللامبالاة في الصحة والنظافة وفي يعني خلنا نسميها الإهمال الذاتي، هذا السبب الرئيسي فيه.
4: نعم صحيح.
3: نعم طيب دكتور، أنا قبل أن أنتقل إلى يعني البرود العاطفي واللامبالاة فيه وكذا، سأخذ فاصل قصير وبعدها نستكمل المحاور المهمة جدا في هذا الموضوع، فنستأذنك في فاصل قصير. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نستكمل محاور هذه الحلقة من برنامجكم الحياة أخلاق، فابقوا معنا.
1: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء،
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
1: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
2: فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
1: الحياة أخلاق.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام من جديد في برنامجكم الحياة أخلاق. لازال الحديث في هذه الحلقة عن اللامبالاة في الحياة الزوجية. اللامبالاة دكتور في الحياة الزوجية، وتوقفنا عند هذه النقطة تحديدا عند موضوع الحياة الزوجية، البرود العاطفي، يعني قلة التواصل، يعني اللامبالاة ما وما تحدث أيضا هذه اللامبالاة في الحياة الزوجية، وما هي أثرها، أثر هذه اللامبالاة في تأثيرها على الزوجة، على الزوج، على حتى الأطفال فيما بعد في الأسرة.
4: كما ذكرنا في بداية الحلقة أن اللامبالاة شعور سلبي. هذا الشعور السلبي إن أصبح أسلوبا وشعورا دائما، فهذا سيسبب كما ذكرت أولا

0: غير مبالي. أذكر يعني أحد الأخوات اتصلت في استشارة أسرية تقول أنا متزوجة من 10 سنوات. أذكر أن زوجي يمر عليه يعني 3 4 أيام يمكن يتكلم دقيقتين،
1: ثلاثة أربع أيام.
0: 3 4 أيام يتكلم دقيقتين أو 3، صامت
1: نعم
0: لا يتحدث، حتى أن الأطفال يعني يصرخون بعض الأحيان، يرتكبون بعض الأخطاء، فينظر إليهم يعني بصمت ويعني يهز رأسه ولا يتكلم. فتقول أنا أشعر أنه غير مبالي، فهذا قلة التواصل أدى إلى الشعور السلبي أنه غير مبالي، لأنه يرى الأمور التي لابد أن يقوم يتصرف، لأنه هو أب
1: نعم
0: وزوج فلابد أن يتصرف. فهذه الأمور التي قام بها أعطت شعور لدى الزوجة أنه غير مبالي. قالت يعني يا دكتور إذا كان هذا تعامله مع أطفاله، فأعتقد أنه يعني بعد السنوات هذه 10 سنوات أخشى أنه في يوم من الأيام أنا يصير لي شيء ويصير غير مبالي
1: نعم
0: بسبب قلة التواصل. فقلة التواصل بين الزوجين يولد شعور اللامبالاة، كذلك يولد شعور الاستياء. يعني هذه الزوجة مستاءة جدا من تعامل زوجها. شخص آخر يقول يعني زوجتي غير مبالية، يعني أذكر لها أنه والله في جزء من مثلا من المنزل يحتاج إلى نظافة، فتقول والله أنا ماني فاضي يعني أبغى أتواصل مع صديقاتي، طيب خلينا مثلا نطلع نشتري بعض الأغراض للمنزل يعني بعض الاحتياجات، فتقول لا والله أنا ماني فاضي. غير مبالية بالأمور التي لابد أن تدار في الأسرة. فعدم يعني
1: تكرارها حتى.
0: المبالاة والتكرار تولد لهذا الشخص أن هذه الزوجة بين قوسين مهملة، أنها غير مبالية، أنها لا تهتم لا بالزوج ولا بالأسرة ولا بالمنزل. فبدأت تظهر المشكلات، لماذا؟ لأنه هو يوجه لها الخطاب وهي غير مبالية بما يحدث، فتولد لديهم يعني عملية الاستياء. المصيبة الكبرى قد تؤدي اللامبالاة إلى الخيانة الزوجية،
1: نعم صحيح.
0: وهذه مصيبة كبيرة جدا. لماذا؟ قد تكون المرأة متجملة بشكل كبير جدا، مهتمة بزوجها بأكله بشربه بملابسه بنظافتها بالاهتمام بشكلها بمظهرها بالقيام بواجباتها الزوجية، لكن هذا الزوج غير مبالي. تلبس ملابس جميلة غير مبالي، تضع يعني عطور وروائح جميلة غير مبالي، تتزين غير مبالي، تصنع له طعاما جيدا غير مبالي، تثني عليه، تشكر ما يقوم به من عمل أو من تلبية احتياجات للبيت غير مبالي. لذلك يتولد لديها أن هذا الشخص لا يريدني، يتولد لديها البرود العاطفي، يتولد لديها الانفصال العاطفي، يتولد لديها الجفاف العاطفي الذي هو موجود لديه لكنه لا يعطي. فتبدأ تبحث عن العاطفة وعن الاحترام وعن التقدير والاهتمام في مكان آخر،
1: الله يسلمك.
0: فتجد بعض الأشخاص الذين يبحثون عن الأفعال السيئة أو الحرام أو غيرها يبدأ يعطيهم من الكلام الجميل والثناء والمديح وإلى غيره، فتقول هذا الشخص يعطيني ما فقدته في المنزل، فتلجأ إلى الخيانة. وقد يكون العكس، قد يكون الرجل يهتم بنفسه ويهتم بزوجته ويلبي احتياجاتها ويقوم بما تطلبه، لكنها غير مبالية، دائما نائمة، دائما تسهر كثيرا، لا تهتم بمأكل ولا مشرب، لا تهتم بنظافة، لا تهتم بالزوج، لا تهتم بالأسرة. فلذلك يلجأ إلى تجربة هي تجربة خاطئة، لكن قد يلجأ إلى الخيانة حتى يعوض ما يفقد، مع أن الفعل خاطئ، لكن ربما لو لجأ إلى الزواج قد يكون أفضل، لكنه يلجأ إلى الخيانة وربما لا يستطيع الزواج، لكن هي سبب من الأسباب التي جعلت هذا الزوج يلجأ إلى الخيانة.
1: طيب دكتور، ماذا عن المجتمع؟ هل المجتمع دور مثلا البيئة، المجتمع، الحياة، الأسرة مثلا الكبيرة، مثلا العائلة، يعني مثل الناس اللي يعيشون في بيوت كبيرة، المجتمع بشكل عام، هل له دور في اللامبالاة للشخص ولا ما له دور؟
0: لا شك إذا انتشرت اللامبالاة داخل أفراد الأسرة سيكون هنالك فوضى وعشوائية، فوضى في الترتيب، في الغرف، في النوم، في الأكل، في الشرب، في الانضباط، في الدخول والخروج من المنزل، في الصلوات، في الأمور الدراسية، في الأمور المعرفية، في العلاقات، مع الجيران، مع الأقارب، مع غيرها، ستكون هنالك حياة فوضوية.

0: لأنه لديهم نمط اللامبالاة منتشر بين أفراد الأسرة. أيضا هنالك سيظهر الإهمال الأسري، هنالك إهمال من الوالدين، إهمال بين الأبناء، إهمال في التربية، إهمال في التعامل، لأن ليس هنالك مبالاة، وظهور اللامبالاة إذا وصلت رسالة مثلا من المدرسة أن والله ابنك لم يحضر اليوم، فهو غير مهتم، غير مبالي، ابنك مثلا لم يحل الواجب، ابنك لديه كذا، غير مهتم، أو تصل رسالة للأم أن هنالك ملاحظات، لا تهتم، فتبدأ تستمر عملية اللامبالاة داخل الأسرة. تظهر أيضا الصراعات، الصراعات الأسرية، ليس هنالك حل للمشكلات والخلافات التي تتم داخل الأسرة، اللامبالاة سائدة، أن لا الأمر بسيط ينحل، حصلت مشكلة أن مثلا أخطأ أحد الأبناء على أخيه بكلمة سيئة، فالأسرة غير مبالية، فيقول ما دام أن والله لم يتم محاسبة المخطئ، فالذي وقع عليه الخطأ يخطئ هو على الآخر مرة أخرى ويرد الخطأ،
1: نعم، خطأ بخطأ.
0: لأن الأسرة غير مبالية.
1: نعم.
0: هنا أيضا لا ينحصر هذا الدور على الأسرة، لأن الأسرة تعتبر يعني جزء من المجتمع. المجتمع يعزز دور الأسرة في هذا الجانب بعدم انتشار السلوكيات السلبية مثل العنف، الجريمة بسبب نقص الاهتمام بالقيم. أيضا لابد أن يكون هنالك في المؤسسات لوائح وأنظمة تساعد على أن يكون هنالك اهتمام وعدم ظهور
1: نعم،
0: اللامبالاة.
1: ونشر، حتى نشر الوعي، يعني نشر الوعي بين الأسر، بين أفراد الأسر، وبين
0: لا شك.
1: يعني الأولاد والأبناء، وحتى الزوج والزوجة، يعني أن ترى اللامبالاة في الزوجة قد تكون بدايتها يعني بسيطة، ولكن نهايتها نهاية كبيرة ووخيمة. طيب دكتور، ذكرنا عن هذا السلوك السيء، طيب ما هو العلاج؟
0: العلاج أولا لابد الإنسان أنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يرشده إلى الأمر الصحيح. أيضا مهم جدا أن إذا كان لديه هذا الشعور أو هذا السلوك أن يطلب مساعدة مهنية مثل المختصين والمعالجين والمستشارين النفسيين، يكون هنالك تواصل مع الآخرين في مثلا العائلة، الأصدقاء، يتحدث عن المشاعر التي يمر بها، أن هذه المشكلة يحتاج مثلا من يساعده أو يخرجه منها، يشارك في مثلا في بعض الأنشطة، بعض الأمور التي تجعله يعتاد على المبادرة، على الدافعية، على مشاركة الآخرين في أنشطتهم. أيضا يهتم بذاته، بالقراءة، بالاطلاع، يحدد الأهداف التي يريد يعني تحقيقها، ويكون لديه أدوات، يتعلم، يقرأ، يسأل، يجرب، حتى يستطيع يعني الوصول إلى هذا الأمر. يكون لديه تفكير إيجابي، أن كل أمر يقوم على الاهتمام سيؤدي إلى نتيجة إيجابية، وكل أمر يقوم على قلة الاهتمام سيؤدي إلى نتائج سلبية. فهذه
1: نعم
0: يمكن أهم الأمور التي قد تكون علاجا لسلوك اللامبالاة.
1: نعم وهذا السلوك حقيقة يبنى عليه، تبنى عليه الأسرة، سعادة الأسرة، أو عكس سعادة الأسرة، يعني دمار الأسرة وتفكك الأسرة من هذا السلوك، السلوك السيء، سلوك اللامبالاة، ينتج عنها الكثير مثل ما ذكرتم في ثنايا هذه الحلقة. في نهاية هذه الحلقة لا نملك إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لكم دكتور عبد العزيز على ما قدمتم لنا في هذه المحاور في موضوع الحلقة عن اللامبالاة في الحياة الزوجية، شكرا جزيلا لك.
0: بارك الله فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الاختلافات ما بين الأزواج
1: اللهم آمين،
0: ويجعل الأسرة مستقرة هانئة.
1: وينشر السعادة في جميع الأسر. أعزائنا المستمعين، شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة والإنصات لنا في هذه الحلقة. تقبلوا تحيات فريق البرنامج، من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج هاني المرواني، ومن الإشراف العام هاني السلمي. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقات أخرى قادمة، وإلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الحياة أخلاق،
3: الحياة أخلاق،
2: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
3: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
3: فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
2: الحياة أخلاق،
3: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
2: نسلط الضوء عليها
3: ونحللها
2: ونتناول طرق تصويبها
3: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
2: الحياة أخلاق.
3: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر الحسن، ويخرجه هاني المرواني. الحياة.

وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة

ما كسبت ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم

0: السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: من معين السيرة، من ضياء النبوة، ومن الهدي المحمدي، تنبثق كلمات تروي القلوب لمعرفة سيرة رسولنا الكريم. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تقدم لكم من معين السيرة. من معين السيرة، نهل من ينبوع صاف لا يكدره كدر ولا ينضب معينه، سيرة من اصطفاه الله رحمة للعالمين. يقدم لكم بكر الشامي، فمرحبا بكم في برنامجكم.
2: الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة لعباد الله المتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون الأكارم، ما زلنا معكم عبر برنامجكم من معين السيرة، وعبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، نفع الله بها وبالقائمين عليها. وقد مر بنا ما لاقاه المسلمون من العذاب والتنكيل والأذية من قبل الكفار والمشركين، حتى جعل الله سبحانه وتعالى لهم فرجا ومخرجا، أو شيئا من الفرج، بإسلام رجلين عظيمين، حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة رضي الله عنهما وأرضاهما. ولقد وجد المسلمون عزة وقوة كبيرة بإسلام عمر وحمزة، وقد كانوا قبل ذلك يصلون سرا، فلما أسلم عمر قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وإن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى. قال: فيما الاختفاء؟ الذي بعثك بالحق لنخرجن. فخرجوا به في صفين، حمزة في أحدهما وعمر في الآخر، لهم كديد ككديد الطحين، حتى دخلوا المسجد الحرام، فلما نظرت إليهما قريش أصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها، ولذلك سمي عمر بالفاروق رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقال: ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. وقال صهيب: لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقا، وطفنا بالبيت، وانتصفنا ممن غلط علينا، ورددنا عليه بعض ما يأتي به. ولما رأى المشركون قوة المسلمين وشوكتهم بعد إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، اجتمعوا لشورى بينهم وليفكروا في أنسب خطوة يقومون بها في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه. فقال لهم عتبة بن ربيعة، وكان سيدا مطاعا في قومه: يا معشر قريش، ألا أقوم لمحمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه إياها ويكف عنا؟ فقالوا: بلى يا أبا الوليد، فقم إليه فكلمه. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد وحده، فقال: يا ابن أخي، إنك من حيث قد علمت من خيارنا حسبا ونسبا، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم، وسفهت أحلامهم، وعبت آلهتهم ودينهم، وكفرت من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال عليه الصلاة والسلام: قل يا أبا الوليد أسمع. فقال: يا ابن أخي، إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجنك عشرا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. فقال عليه الصلاة والسلام: أوقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: افعل. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئها عليه يقرأها عليه وهو يستمع منه، وقد ألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول الله تبارك وتعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وضع عتبة يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وناشده الله والرحم مخافة أن يقع في ذلك، وقال: حسبك. ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة سجد، ثم قال: سمعت يا أبا الوليد؟ قال: سمعت. قال: فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش، أطيعوني واجعلوها لي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فاعتزلوا، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيما فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد. قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. ولما فشل المشركون في هذا الإغراء وهذا الترغيب، فكروا في المساومة في دين الله سبحانه وتعالى، فقالوا له صلى الله عليه وسلم: نعرض عليك خصلة واحدة لك فيها صلاح. قال: وما هي؟ قالوا: تعبد آلهتنا سنة، ونعبد إلهك سنة، فإن كنا على الحق أخذت حظا، وإن كنت على الحق أخذنا منه حظا. فأنزل الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، الآيات. وأنزل الله جل وعلا: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وأنزل سبحانه: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. وكان المشركون حريصين على حسم الخلاف، آملين ما رجاه عتبة بن ربيعة، فأبدوا مزيدا من التنازل ومالوا إلى قبول ما يعرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اشترطوا بعض التعديل والتبديل فيما أوحي إليه، فقالوا: ائت بقرآن غير هذا أو بدله. فأمره الله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ونبهه الله على عظم هذا، فقال وهو يذكر بعض ما دار في خلد النبي صلى الله عليه وسلم من الخواطر حول ذلك: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وبهذه المواقف الصارمة تبين للمشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم قائم بالدعوة إلى الدين، وليس بتاجر حتى يقبل المساومة أو التنازل في الثمن. فأرادوا التأكد من ذلك عن طريق أخرى، فأرسلوا إلى يهود يسألونهم عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لهم أحبار اليهود: سألوه عن ثلاث، فإن أخبر فهو نبي مرسل، وإلا فهو متقول. سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول، ما كان أمرهم؟ فإن لهم حديثا عجبا، وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ما كان نبأه؟ وسلوه عن الروح ما هي؟ فسألت عظماء قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزلت سورة الكهف، فيها قصة أولئك الفتية وهم أصحاب الكهف، وقصة ذلك الرجل الطواف وهو ذو القرنين، ونزل في سورة الإسراء الرد على سؤالهم عن الروح، وهو قوله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكان هذا الاختبار يكفي لاقتناع قريش بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول حق لو أرادوا الحق، ولكن أبى الظالمون إلا كفورا. وكأنهم لما اتضحت لهم الحقائق وتبين لهم الحق أبدوا بعض المرونة، فقد أبدوا استعدادهم لاستماع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم علهم يستجيبون ويقبلون، ولكن اشترطوا أن يخصص لهم مجلس لا يحضره ضعفاء المسلمين وهم العبيد والمساكين الذين سبقوا إلى الإسلام، وذلك لأن هؤلاء الكفار الذين طالبوا بذلك كانوا سادات مكة وأشرافها، فأبوا واستنكفوا أن يجلسوا مع هؤلاء المساكين الذين كانوا أصحاب الإيمان والتقوى. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في استجابة مطلبهم طمعا في هدايتهم رجاء أن يؤمنوا به، فنهاه الله تعالى عن ذلك، وأنزل الله قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكان صلى الله عليه وسلم ربما قد أوعد المشركين بعذاب الله إن استمروا على مخالفته، فلما أبطأ العذاب طفقوا يستعجلون به على سبيل السخرية والعناد، وتظاهروا بأن هذا الوعيد لم يؤثر فيهم ولن يتحقق أبدا. فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك آيات، منها قوله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ومنها قوله تبارك وتعالى: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وقوله جل وعلا: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وكان من جملة مجادلة المشركين أنهم كانوا يطالبون بالآيات من المعجزات وخوارق العادات عنادا وتعجيزا، فأنزل الله في ذلك ما بين به سنته وقطع به حجتهم، وسنمر على ذلك أو على شيء من ذلك في الفصول القادمة إن شاء الله تعالى. تلكم هي المحاولات التي واجه بها المشركون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته، وقد مارسوها كلها جنبا إلى جنب، متنقلين من طور إلى طور ومن دور إلى دور، فمن شدة إلى لين، ومن لين إلى شدة، ومن جدال إلى مساومة، ومن مساومة إلى جدال، ومن هجوم إلى ترغيب، ومن ترغيب إلى هجوم. كانوا يثيرون ثم يخورون، يجادلون ثم يجاملون، ينازلون ثم يتنازلون، يوعدون ثم يرغبون، كأنهم يتقدمون ويتأخرون، لا يقر لهم قرار ولا يعجبهم الفرار. وكان غرضهم من كل ذلك كف دعوة الإسلام، ولما شعث الكفر، لكنهم بعد ذلك وبعد أن بذلوا كل الجهود عادوا خائبين خاسرين، ولم يبق أمامهم إلا خيار واحد وهو السيف، والسيف لا يزيد الفرقة إلا شدة ولا يفضي إلا إلى تناحر لعله يستأصل شأفتهم، فاحتاروا ماذا يفعلون. أما أبو طالب فإنه لما واجه مطالبتهم بتسليم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليقتلوه، ثم لما رأى في تحركاتهم وتصرفاتهم ما يؤكد أنهم يريدون قتله صلى الله عليه وسلم، مثل ما فعله أبو جهل وعقبة بن أبي معيط، جمع أبو طالب بني هاشم وبني المطلب ودعاهم إلى القيام بحفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابوه إلى ذلك كلهم مسلمهم وكافرهم، وتعاقدوا وتعاهدوا عليه عند الكعبة، إلا أبو لهب لعنه الله فإنه فارقهم وكان مع قريش. وهكذا ما فتئت قريش ولا فتئ المشركون اتخاذ كل الحيل وكل الخطط المكر برسول الله صلى الله عليه وسلم والتخلص منه بغية إيقاف دعوته وإيقاف رسالة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقد عصم الله نبيه وحفظ الله نبيه وبلغ الله دينه وأتم نوره، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيها الإخوة المستمعون الكرام، نكتفي بهذا القدر من هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، وفي حلقة جديدة من برنامجكم من معين السيرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم. فكونوا معنا، وإلى ذلك الحين بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من معين السيرة. وهكذا تنساب قطرات من معين السيرة العطرة لتروي القلوب وتزكي النفوس. كان معكم فضيلة الشيخ بكر الشامي في رحلة إيمانية من برنامج من معين السيرة. من معين السيرة. من معين السيرة. اللهم اجعلنا ممن اتبع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واحشرنا في زمرته يوم اللقاء. نلقاكم بإذن الله الخميس القادم في حلقة جديدة في مثل هذا الوقت. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد ولا أمة إلا وله ثلاث أخلاء، فخليل يقول: أنا معك فخذ ما شئت ودع ما شئت، فذلك ماله، وخليل يقول: أنا معك فإذا أتيت باب الملك تركتك، فذلك خدمه وأهله، وخليل يقول: أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت، فذلك عمله. رواه الطبراني في الكبير بأسانيد أحدها صحيح، ورواه في الأوسط ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الرجل ومثل الموت كمثل رجل له ثلاثة أخلاء، فقال أحدهم: هذا مالي، فخذ منه ما شئت وأعطي ما شئت ودع ما شئت، وقال الآخر: أنا معك أخدمك فإذا مت تركتك، وقال الآخر: أنا معك أدخل معك وأخرج معك إن مت وإن حييت. فأما الذي قال: هذا مالي فخذ منه ما شئت ودع ما شئت، فهو ماله، والآخر عشيرته، والآخر عمله، يدخل معه ويخرج معه حيث كان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل ابن آدم وماله وأهله وعمله كرجل له ثلاثة إخوة أو ثلاثة أصحاب، فقال أحدهم: أنا معك حياتك، فإذا مت فلست منك ولست مني، وقال الآخر: أنا معك فإذا بلغت تلك الشجرة فلست منك ولست مني، وقال الآخر: أنا معك حيا وميتا. رواه البزار ورواته رواة الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. رواه مسلم. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم والترمذي والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعلام الفقهاء. تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج أعلام الفقهاء، والتي أرحب بكم في بدايتها أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، ضيف حلقات هذا البرنامج، الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أستاذ وائل ومرحبا بالمستمعين ومستمعات،
2: حياكم الله. لأنه سهلا ومرحبا دكتور. دكتور، في هذه الحلقات نتناول سير أعلام الفقهاء عبر التاريخ الإسلامي، نتناول سيرتهم وشيئا من فقههم ونتوقف عند أقوالهم الفقهية. في هذه الحلقة دكتور سوف يكون حديثنا عن رابع الخلفاء الراشدين، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. سنتحدث عنه وعن سيرته وعن أقواله الفقهية بمشيئة الله تعالى في ثنايا هذه الحلقة، ولعلنا نبدأ بالحديث عنه وعن سيرته.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة، يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع عبد مناف بن قصي. علي رضي الله عنه وارضاه ولد في مكة المكرمة في شهر رجب في اليوم 13، وذلك قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة. فعلي رضي الله عنه هو أول من أسلم من الصبيان بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالمناسبة يقال بأنه أول مولود قرشي الأبوين، فإن أبا طالب تزوج فاطمة أسد، عفوا ليس قرشي، هاشمي، فإن أول مولود لهاشمي الأبوين، فإن أبا طالب أول من تزوج هاشمية، فعلي كان هاشمي الأبوين، فأمه هاشمية وأبوه هاشمي. وأمه فاطمة أسد لما ولدته سمته أسد على اسم أبيها، هكذا يقال. فلما قدم أبو طالب من سفره ورأى قال اسمه علي، ولذلك في قصة خيبر لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية قال أعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس ليلتهم يدوكون يخوضون هذه الليلة من يكون، حتى قال عمر رضي الله عنه ما وجدت الإمارة إلا ذلك اليوم، لأن فيها بشارة أنه محبوب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أبعد الناس عن هذه القصة في ذلك اليوم هو علي، لأنه كان أرمد العين يشتكي وجعا في عينه، فما تصور الناس أن يكون عليا. قال أين علي بن أبي طالب؟ فجاء به عام خيبر سنة 7 من الهجرة، فلما جاء به قيل يا رسول الله يشتكي وجعا، فصلى الله عليه وسلم بصق في عينه فبرئ من وجعه، ثم أعطاه الراية وقال انفذ على رسلك والحديث. فلما خرج مرحب، هذا مرحب رجل كان شجاعا من شجعان اليهود فارسا، خرج وقال أنا الذي سمتني أمي مرحبا كليث غابات، أنا الذي سمتني أمي مرحب شاكي السلاح بطل مجرب إذ الحروب وأقبلت تلهب. فخرج له محمد بن مسلمة فقاتله، ثم إن سيف محمد بن مسلمة رجع عليه فطعن نفسه فمات رضي الله عنه وارضاه من جراء الخطأ. ثم خرج له علي وقال مرحب مرة أخرى، أنا الذي سمتني أمي مرحب، قال قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب إذ الحروب وأقبلت تلحب. فخرج له علي رضي الله عنه وقال أنا الذي سمتني أمي حيدرة، وحيدرة اسم من أسماء الأسد، فسمته أمه أول أمر حيدرة على اسم أبيها أسد، أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاع كيل السندرة. ثم إنه بارزه وقاتله رضي الله عنه وقتله علي.
2: كان شجاعا في المبارزة،
3: شجاعا قويا، وكان يعني بدينا رضي الله عنه وارضاه وفيه صلع. وعلي قال بأنه يوم خيبر أخذ بابا نزعه من حصن وجاء اتقى به. جاء في الروايات أن ثمانية صعب عليهم أن يقوموا بحمل هذا الباب من شدة علي وقوته رضي الله عنه وارضاه. أما شجاعته فهذا ميدان فسيح، فهو شجاع من صباه، هو أول من أسلم من الصبيان وأمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت قريش تضع عنده الأمانات، فلم يخرج عليه الصلاة والسلام إلا وضعها عند أمين آخر هو علي رضي الله عنه وارضاه، وجعله يعني يقوم بعمل فدائي كما يقال اليوم، أنه يبيت على فراش النبي صلى الله عليه وسلم يوم هجرته. ترى الموقف صعب يا شيخ وائل، رجل يعلم بأن قريش تحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة لتقوم بقتله، وينام على فراشه وهو صغير، ونهم على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت احتمالية أن يقتل مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم واردة. هذا من شجاعته رضي الله عنه.
2: وأيضا دكتور هو الذي قتل عمرو بن ود العامري.
3: نعم هذا في الخندق، لما العرب بدأت أنها تبارز قبل القتال، فخرج عمرو بن ود وكان شجاعا،
2: وكان قال أنه ولا يهزم أيضا في المبارزة،
3: رجل لا يهزم. فخرج له علي، وعلي صغير يعني ليس كبيرا، يعني لا يعتبر من الكبار في السن، فقال له ارجع ابن أخي فإني لا أريد أن أقتلك. فقال له علي ولكني أحب أن أقتلك. فكان من علي أنه قتله رضي الله عنه، وهو الذي نزل فيه في قول الله تعالى هو معه هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار في غزوة بدر، لما خرج هو ومن معه من الصحابة الثلاثة ومعمومته لقتال المشركين. فما نقول هنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في أحد هذه الآية، الذين علي رضي الله عنه وارضاه هو أبو الحسن ويقال له أبو تراب، وكان يحب هذه المناداة،
2: وهذه لها قصة أيضا.
3: نعم هو غضب من فاطمة رضي الله عنها وارضاها، ثم ذهب إلى المسجد ونام، لم يجده النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه فقالت خرج مغضبا، فوجده في المسجد نائما، والتراب التصق يعني بجسمه وهو نائم، فقال عليه الصلاة والسلام قم يا أبا تراب قم أبا تراب. فكانت من أحب الكنى إليه والألقاب أن ينادى بها، وهو أبو الصبطين رضي الله عنه وارضاه، فحسن والحسين هما صبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا أيضا من الكنى التي ينادى بها. علي أمين، الأمانات بقيت عنده رضي الله عنه وارضاه، علي شجاع رضي الله عنه، فإنه يخرج المبارزة وقاتل عمرو، وقاتل مع عمرو بن ود، وقاتل كذلك مرحب. وعلي رضي الله عنه وارضاه حبه علامة الإيمان، فإنه قال رضي الله عنه وارضاه والذي نفسي بيده إنه لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، وإن نشهد الله على محبة أبي الحسن رضي الله عنه وارضاه، ونرجو أن نكون من أهل الإيمان. وعلي قال عنه عليه الصلاة والسلام: ألا ترضى أن تكون مني منزلتي هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ وقال عليه الصلاة والسلام: من كنت مولاه فإن علي مولاه. وقال عليه الصلاة والسلام في شأن علي على وجه الخصوص في أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، وقال: لو أعطينا راية غدر يحب الله ورسوله. هذه الشهادات المتتالية لعلي بالفضل والمحبة
2: والمنزلة
3: والمنزلة العلية، وقوله: أنت مني منزلتي هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. علي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنته، فهو من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقضاكم علي. ولا يختلف الصحابة أن أقضى الصحابة وأن أعلمهم بالقضاء هو علي رضي الله عنه وأرضاه. وذلك له في دائرة ترى أقوال علي الفقهية، فكثير منها وارد في القضاء، الديات، الجنايات، فهذا شيء كثير موجود في سيرته رضي الله عنه وأرضاه.
2: سنشير إليها دكتور، لكن أيضا دكتور أشرنا إلى يعني في في في في سيرته أنه كان من الستة الذين يعني رشحهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة بعده، فذهبت الخلافة إلى عثمان ومن بعدها أيضا.
3: نعم، هو تولى الخلافة بعد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وحتى استشهد رضي الله عنه في رمضان في العام في سنة 40 لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه بعد مقتل عثمان واستشهاده عاد علي كان في بيته رضي الله عنه وأرضاه، فأخبر بجاءه نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا أبا الحسن، قد قتل عثمان ولا نرى أن رجلنا حق بالخلافة منك. فاعتذر رضي الله عنه عن الخلافة، فأبوا عليه وقالوا: أنت لحق. فقال: إذن لا يكون الأمر سرا بيني وبينكم. فخرجوا إلى الناس وبايعه الناس، وهو الأمر الطبيعي، لأن عمر رضي الله عنه وارضاه استخلف

0: رحمه الله من لم يربع بعلي، يعني أنه هو رابع الخلفاء الراشدين، قال وأنه من وهو قال فهو أضل من حمار أهله. فعلي بن أبي طالب هو له منزلة علية، وهو رابع الخلفاء الراشدين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة بعده 30 سنة ثم يكون ملكا عضوضا. وإذا فخلافه هو خلافة خليفة، وبقاؤه بقاء خلافة. وكان رضي الله عنه وارضاه جرى بالعدل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حليما رضي الله عنه مقربا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عالما لفضلهم. وقعت في زمنه أمور وحوادث، لكن ذلك مما يعني المجال لا يقع له ولا يتسع لذكره، وله ربما مجال آخر لذكره. لكن أبا الحسن هو بإجماع المسلمين أنه هو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه رابع الخلفاء الراشدين، وأن محبته سبيل أهل الإيمان، وأن بغضه هو شأن أهل النفاق. أراد 3 نفر أن يقتلوا أمراء المسلمين: رجل يقوم بقتل عمرو العاص، وعبد الرحمن ملجم يقوم بطعن علي رضي الله عنه وأرضاه، وثالث لمعاوية رضي الله عنه. فتآمروا على ذلك، فطعن معاوية رضي الله عنه وكان معاوية رضي الله عنه ضخم الجسم، فجاءت الطعنة في إليته ولم يعني يموت منها، أعطي دواء، وقال له الطبيب بأن هذا ربما يمنعه عن الولد، فكان هذه الطعنة لم يمت منها رضي الله عنه. وأما عمرو العاص فإنه لم يخرج ذلك اليوم للصلاة بالناس، وخرج خارجه فطعن خارجه، وهذا المثل المشهور: أردت عمرا وأراد الله خارجه فطعن خارجه. وأما هذا أشقى القوم الذي قتل علي رضي الله عنه وارضاه في صلاة الفجر وخارج رضي الله عنه وارضاه ينادي في الناس الخروج إلى الصلاة، فطعنه عبد الرحمن بن ملجم، وقام الحسن والحسين بقتله مباشرة. وهذا فيه دلالة من فعل الحسن والحسين أن المعلوم أن القتل العمد الخير فيه الأولياء، ولا يحق لأحد الأولياء أن ينفرد بالقتل. فإذا قتل شخص ليس لبقية الأولياء أن يقوموا بالقصاص، لكن هنا الحسن والحسين قام مباشرة وقتل القاتل. وهذا العلم يقول لأنه قتل غيلة، ولما كان قتل غيلة كان حدا كما يقول ابن تيمية رحمه الله، فأخذه مباشرة وقتله وقام بقتله.
1: مستمعين الكرام، سنذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سوف نكمل حديثنا في هذه الحلقة، ابقوا معنا.
2: تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاكية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. حياكم الله دكتور مجددا، أهلا وسهلا.
0: يا مرحبا بك أستاذ وائل ومستمعين جميعا.
1: حياكم الله دكتور. في نصفنا أو فيما تبقى من هذه الحلقة، الجزء الأخير منها، نريد أن نشير إلى بعض الأقوال أو الآراء الفقهية لعلي رضي الله عنه.
0: علي رضي الله عنه وارضاه كما أسلفنا هو من أقضى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أقضاهم، وله أقوال كثيرة في باب القضاء، في الصلب أن به الدية كاملة، وهو مستقر عند الفقهاء أن المنفعة ذهبت كاملة ففيها الدية كاملة، فالمنافع عند الفقهاء فيها الدية كاملة. فممكن لو أن رجلا، يعني أذكر أحد القضاء أنه مرة حكم ب8 ديات،
1: أي
0: رجل يعني صدم، فذهبت منفعة التحكم بالبول والغائط ومنفعة المشي ومنفعة الجماع، فصار هذه 4 ديات، وأضافوا لها ديات أخرى. فالمنفعة الصلب والمشي هذه دية، ما في الجسم منه أو البدن عضو واحد جاء عن علي رضي الله عنه وارضاه أقضية أنها دية كاملة كالذكري ونحو ذلك. لكن المسائل المشهورة في الطلاق مثلا، لما ذكرنا مسألة عثمان رضي الله عنه وارضاه في اللقاء السابق في طلاق السكران، هنا نذكر مسألة الطلاق المكره، هل المرء إذا أكره على الطلاق يقع طلاقه؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق المكره، خلافا لأهل الرأي الذين قالوا بأن طلاق

0: المكره يقع وأنها مصيبة قد وقعت عليه فيقع. علي رضي الله عنه وارضاه لم يوقع طلاق المكره، فإذا كره امرؤ على أن يطلق زوجته وكاره لذلك ليس راغبا فيه فإن طلاقه لا يقع. ومن المسائل اللطيفة مسألة دية المرأة. المرأة ديتها عن نصف من دية الرجل، لكن مشهور عند الفقهاء أن المرأة ديتها كدية الرجل حتى تبلغ الثلث، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يعني إذا المرأة قطع منها الأصبع على أصابع، الآن أصابع الرجل 10 أصابع والمرأة كذلك، الأصابع 10 فيها 100 من الإبل، في كل أصبع 10 من الإبل، فإذا قطع أصبع المرأة 10 من الإبل، أصبعان 20، 3 30، 4
1: 40
0: المفترض، لكن تعود 20، لأن 30 دون الثلث،
1: فالثلث أقصى ما يكون،
0: أقصى ما يكون تساوي الرجل. فإذا بلغت، إذا زادت عن الثلث
1: تعود إلى النصف،
0: تعود إلى النصف، هي تعاقل الرجل إلى الثلث، فإذا بلغت الثلث تعود إلى النصف. فقال رجل لراوي الحديث من التابعين، قاله لما عظمت مصيبتها قل عقلها، يعني الآن 3 أصابع 30، 4 أصابع
1: 20،
0: فقال تلك السنة يا ابن أخي. هذا الذي عليه جمهور الفقهاء. وروي عن علي رضي الله عنه وارضاه أن دية المرأة على النصف من دية الرجل من أولها، وضعف بعض العلماء هذا الحديث الأول، فيكون هذا القول لم يكن مشهورا، هو رواية في مذهب عند الحنابلة، وذكره وقال بعض العلماء أن المرأة من أول أمرها على النصف من دية الرجل. فالأصبع 5 من الإبل، 12، 3، 15،
1: أيا كان
0: يعني من أولها. هذا القول مروي عن أبي الحسن رضي الله عنه وارضاه، قول فيه وجاهة كذا، إذا يعتمد على صحة الحديث. كذلك من المسائل التي واردة عن مسألة تضمين الأجير المشترك، هذه مسائل تدل على سد الذرايا عند الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وعن مراعاتهم للمصالح والمفاسد. علي رضي الله عنه وارضاه ضمن الأجير المشترك. الفقهاء يقسمون الأجير إلى قسمين، أجير خاص وأجير مشترك. الأجير الخاص مثل الذي يعمل لك عملا الذي بالزمن،
1: مثل عمل محدد
0: بالزمن، يعني مثل السائق، الخادم، عندك عمل محدد لك أنت، يعني هذا أجير خاص. الأجير المشترك الذي يكون عقد معه العمل، فهو يستقبل عمل من كل الناس. الآن الذي يغسل الثياب مثلا، المغسلة الثياب، أنت تستأجره لغسل ثوبك،
1: والآخر والثاني،
0: نعم، فهو يستقبل مجموع الناس الثياب. الخياط مثلا تعطي القماش وهذا وذاك والرابع، فهذا أجير مشترك. ورشة السيارات مثلا هو يستقبل السيارات،
1: أجير مشترك، نعم.
0: أجير مشترك. طيب الأصل في الأجير هل يضمن إذا أفسد شيئا؟ المغسلة مثلا، أعطي الثوب للمغسلة أو ليقوم بكيه
1: فأحرقه،
0: نعم، فتمزق الثوب من أثر يعني الكي، هل يضمن صاحب المغسلة هذا الثوب؟ الأصل عند الفقهاء أن الأجير أن يده يد أمانة، ويد الأمانة لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط. فالسائق الخاص لا يضمن، لو تلف مثلا سائق السيارة، لو تلف الإطار لا يضمن إلا إذا كان هو المتعدي، مع أنه سلك بالسيارة طريقا ولا يصلح،
1: يتقصد،
0: نعم، يعني سلك بطريق غير معد، فجاءت حجارة أو نحو حديد ونحو ذلك فأفسده، أو فرط يرى أمامه ما يفسد الإطار ولم يلتفت. لكن إن كان يقود بالطريقة الصحيحة ثم حصل أي تلف
1: لا يضمن.
0: ومثل قول في الخادمة لأن أجيرة خاصة. لكن إذا جئنا إلى الأجير المشترك، هذا الرجل الذي في المغسلة لم يتعدى ويستعمل شيء للكي غير مأذون به، ولم يفرط، لكن كان المكوى مثلا حار فأما وضعه احترق القماش مباشرة، الأصل أنه لا يضمن لأنه يد أمانة. لكن الوارد عن علي رضي الله عنه وارضاه تضمينه، وهذا وارد أيضا عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما ضمنوه؟ ضمنوا قالوا سدا للذريعة، لأن الأجير الخاص هو لا يعمل إلا لك فهو معك. الأجير المشترك لو لم نضمنه لتساهل في أموال الناس، يعني هذا صاحب المغسلة
1: يفسدها،
0: يعني يقوم بهذا العمل، يستقبل أكثر من طاقته، فيستقبل أكثر من طاقته، هذا يحسن وهذا يفسد وهذا يصلح هذا لا يصلح، وربما أفسد أموال الناس. لكن إذا علم أنه يده يد ضمان فإنه يحفظ بذلك أموال الناس. من هنا ضمن علي رضي الله عنه وارضاه الأجير المشترك. كذلك من المسألة الخفية الشهيرة مسألة السنة التي تؤدى بعد صلاة الجمعة. الجمعة ليس لها راتبة، لكن كم ركعة يتنفل بها بعد الجمعة؟ هل السنة تصلي بعد الجمعة ركعتين أو أربع؟ الفقهاء بعضهم يقول ركعتين، حيث النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الجمعة ركعتين، بعضهم قال أربع، بعضهم قال ركعتين إذا كانت في البيت
1: وأربع في المسجد
0: لاختلاف الأحاديث. المنقوع عن علي رضي الله عنه وارضاه أن بعد الجمعة ست ركعات، وهذا قول عند بعض الفقهاء.
1: الركعتان والأربع،
0: نعم ركعتان والأربع، فيصبح المجموع ست ركعات نقلت عن علي رضي الله عنه وارضاه. كذلك من المسائل الفقهية الخلافية المشهورة مسألة الكفارات، كفارة اليمين. مسألة كفارة اليمين العدد 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، لكن هل لابد من التمليك أو يزال الطعام؟ الأصل عند أكثر الفقهاء والمذهب هذا معتمد عند الحنابل أيضا أن كفارات اليمين لابد أن تكون تمليكا. معنى تمليك أنك تقوم بأخذ مثلا الأرز أو الحب وتعطيه للفقير، والفقير هو يقوم بالتصرف به، يطبخه اليوم يطبخه غدا يقسمه على أيام. لكن الإباحة أنك تدعوه إلى طعامك،
1: أو تشتري له طعاما جاهزا مثلا،
0: يعني ممكن حتى هذا نوع تمليك، تمليك يعني هذا يكون تمليك طعام جاهز. الإباحة مثل الضيف، الآن الضيف إذا أتى المنزل
1: لا يملك الطعام، يأكل
0: وينصرف. هل الضيف يحق له أن يأتي معه بأواني وإذا انتهى من العشاء يأمر أولاده وأن يقوموا بأخذ ما فضل؟ لا، إنما هو أبيح له أن يأكل. هل إذا أنا دعوت 10 مساكين وأكلوا عندي
1: هل يجزي؟
0: هذا معناه هذا إباحة ليس تمليكا. الذي عليه كثير من الفقهاء منهم مذهب الحنابلة أنه لا بد من التمليك. المنقول عن علي رضي الله عنه وارضاه الاجتزاء بالإطعام، وأنهم إذا غداهم وعشاهم، منقول عنهم ما يكفي وجبة واحدة. ابن المنذر في الأوسط يقول غداهم وعشاهم، منقول عن علي. بل الصحابة اكتفى بوجبة وإن كانت إباحة، يعني يغديهم أو يعشيهم. المنقوع عن علي رضي الله عنه غداهم وعشاهم. المهم عندنا في المسألة أنه جعل الإباحة وأن تدعوهم إلى طعامك أن هذا مجز ولا يشترط أن يكون تمليكا. وهذه مسائل ربما تكون يعني التي يحصل أن نذكرها وفيها نفع، وإلا فإن فقهه رضي الله عنه وارضاه كثير في القنوت في الصلوات،
1: خصوصا فيما يتعلق بالقضاء، يعني
0: القضاء رضي الله عنه وارضاه والسياسة الشرعية. ولو فتح المرء أي مصنف فقهي أو كتاب من كتب مصنفاته وجد أقوالا كثيرة، وكما ذكرنا موسوعة فقه علي عثمان أبو بكر وعمر وعثمان، عندنا كذلك أيضا مؤلف كبير في مجلدين ضخمين موسوعة فقه علي رضي الله عنه وأرضاه.
1: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الدكتور خالد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك.
0: شكرا لك صدواي والمستمعين والمستمعات.
1: العفو، حياكم الله دكتور، شكرا جزيلا. في ختام هذا اللقاء مستمعين الكرام، تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، وأيضا من الإخراج ماهر ناظرة. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أعلام الفقهاء، تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي، ويخرجه ماهر ناظرة.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا في حديثنا الموصول في سلسلة أعمال القلوب، وحديثنا هذا اليوم عن الحياء وحقيقته. وما أحوجنا الحديث عن الحياء، ذلك الخلق الكريم الذي يدعو النفس إلى الفضائل ويجنبها الرذائل. الحياء خلق كريم فاضل من الأخلاق الشريفة التي تحمل صاحبها على ترك كل قبيح، وتمنعه من التقصير في حق كل ذي حق. خلق يبعث على فعل المحاسن وترك القبائح، ويقابله البذاء والجفاء، كما في الحديث: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. فمنزوع الحياء لا تراه إلا على القبح، ولا تسمع منه إلا اللغو والتأثيم. يتركه الناس اتقاء فحشه، مجالسته شر، وصحبته ضر، وفعله عدوان، وحديثه بذاء. الحياء الشرعي هو الذي يحملك دائما على فعل ما يليق. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها، ومع ذلك كان يقول كلمة الحق، ويبلغ دين الله عز وجل، ويغضب لله تعالى إذا انتهكت محارمه، ويغار لله غيرة لا يغارها أحد من الناس. فلم يكن الحياء مانعا له من القيام بما يجب لله تعالى أو يحسن من الفضائل. الحياء أصل كل خير، وهو أفضل وأجل الأخلاق، وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خاصة الإنسانية، لأن الحيوان لا حياء له، فمن لا حياء له ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم. ولولا هذا الخلق لم يقر الضيف، ولم يوفى بالوعد، ولم تؤدى الأمانة، ولم تقضى لأحد حاجة، ولا تحر الرجل الجميل فآثره، والقبيح فتجنبه، ولا ستر له عورة، ولم تنع عن فاحشة. وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤدي شيئا من الأمور المفترضة عليه، ولم يرعى لمخلوق حقا، ولم يصل له رحما، ولا بر له والدا. فإن الباعث على هذه الأفعال إما ديني، وهو رجاء عاقبتها الحميدة، وإما دنيوي علوي، وهو حياء فاعلها من المخلوقين. ويتبين بهذا أنه لولا الحياء من الخالق أو من المخلوق لم يفعل إنسان شيئا من هذه المكارم. إن فقد الحياء علامة من علامات شقاء العبد، فإذا كان الزوج عديم الحياء أو كانت الزوجة عديمة الحياء فلا تسأل عن شقوة أحد الزوجين بالآخر. وإذا كان أحد الأبناء صفيق الوجه، لا يستحي ولا يرعوي ولا ينتهي عما لا يليق، فلا تسأل عن شقوة مخالطيه ممن يجالسونه ويؤكلونه ويشاربونه. يقول الفضيل بن عياض عليه رحمة الله: خمس من علامات الشقاء: القسوة في القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. فالحياء أيها الإخوة سبيل لحفظ ماء الوجوه الذي به يبقى بهاؤها، كما قيل: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. حياؤك فاحفظه عليك، وإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. كما أنه أصل العقل وخاصته، وبذر الخير. قال ابن حبان البستي رحمة الله عليه: وهو لباس التقوى، كما جاء ذلك عن معبد الجهني في تفسير قول الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. قال: لباس التقوى الحياء، والحياء من الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل من الأنصار حينما مر به وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وفي الحديث الآخر: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. ويقول عليه الصلاة والسلام: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. وعنه أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وفي حديث أنس رضي الله عنه: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، وأخلاق الإسلام كثيرة أيها الإخوة. إنما جعل النبي عليه الصلاة والسلام خلق الإسلام الحياء لأن به جماع الخلق، فإن الإنسان إذا كان من أهل الحياء وجد فيه الكرم والنخوة والحمية والغيرة وسائر الأخلاق الفاضلة، وإذا لم يكن كذلك فإنه لا يكرم ضيفا، ولا يوقر كبيرا، ولا يرحم صغيرا، ولا يحسن إلى أحد أيا كان. الحياء أيها الإخوة والأخوات صفة يحبها الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والحياء. الحياء من الدين، وقد ذكر عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله الحياء وأنه من الدين، فقال عمر: بل هو الدين كله. كما أنه صفة من صفات الله تعالى، ففي الحديث: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. فهذا حياء كرم وبر وجود وجلال وإفضال من الله تعالى. كما أن صفة الحياء من أوصاف الملائكة عليهم الصلاة والسلام، ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تبالي، ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تبالي، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ كما أن الحياء صفة من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وقال عليه الصلاة والسلام في موسى: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه. وهو أيضا من صفات المؤمنين الأبرار والمؤمنات التقيات الحافظات لحدود الله تعالى. هذا شمس الدين المقدسي عالم من علماء المسلمين يقول: كنت إذا انكشف ساقي وأنا في خلوتي أبادر إلى ستره مع الاستغفار. وقال الله تعالى عن ابنة صاحب مدين: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، لم تأتي تمشي مشية تبختر فيها، ولم تنزع عنها جلباب الحياء، بل جاءت محتشمة حية. وقد ذكر الله جل وعلا الحياء في مواطن كثيرة، قال الله جل وعلا عن ابنة صاحب مدين: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إننا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أشج العصر: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والحياة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. وقال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي رضي الله عنه: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. والحياء 3 أنواع: حياء من الله، وحياء من الخلق، وحياء من النفس. فالحياء من الله يكون بامتثال أوامر الله واجتناب زواجره، والحياء من الخلق يكون بكف الأذى عنهم بجميع أنواع، سواء كان قولا أو فعلا أو سوء ظن، والحياء من النفس يكون بالعفاف وصيانة الخلوات، وهو نوع لطيف من الحياء يعرف أصحاب النفوس الكريمة الشريفة. أما الطريق إلى تحقيق الحياء فهو باستحضار مراقبة الله تعالى، ونظر العبد إلى الله سبحانه وتعالى في خلواته، وتقوية المعرفة بالله سبحانه وتعالى، ومجالسة من يستحي منه، ومعرفة النفس وضبطها فلا تتعالى ولا تتكبر، وتدبر كلام الله تعالى، والنظر في سيرة أهل الفضل والشرف من أهل الحياء، واستحضار العبد لرؤية الملائكة وتذكر الآثار الطيبة الحياة والآثار القبيحة المترتبة على تركه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإلى لقاء قريب في حلقات قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب،
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
5: آية وعظة.

0: الإخلاص صفة من صفات المؤمنين، ومنزلة من منازل المقربين، وهو حقيقة الدين ومفتاح دعوة الرسل أجمعين. وقد ضرب سلفنا الصالح رحمهم الله أروع الأمثلة في إخلاصهم لله رب العالمين. يقول الأعمش رحمه الله: كنت عند إبراهيم النخعي وهو يقرأ في مصحف، فاستأذن عليه رجل فخبأ المصحف، فقلت له: لماذا؟ قال: لأن هذا دخل علي مرارا وأنا أقرأ، فلا أريده أن يقول في نفسه: هذا يختم كل يوم. وقال الشافعي رحمه الله: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي منه شيء. فهلا أصلحنا سرائرنا وأخلصنا في أقوالنا وأفعالنا؟ آية وعظة.
1: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذباً.

الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال

مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم

تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.

ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.

ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك

سندس وإستبرق ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا

نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، فأصبح يقلب

ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا

مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.

الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه

وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فان

بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما

الأرض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما.

وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما

فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا

يفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب

رسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.

0: أحدا. صدق الله العظيم.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

ومع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم، بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى

0: آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء. إعداد وتقديم
3: فيصل بن جذيان العتيبي.
2: إخراج عبد الله بن شويش الشويش.
4: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله قال: كان لي خال يرقي من العقرب، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، قال: فأتاه فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب. فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوها عليه فقال: ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. رواه مسلم. عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم: هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب. فقال رجل منهم: نعم. فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب، فبرأ الرجل، فأعطي قطيعا من غنم، فأبى أن يقبلها، وقال: حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: يا رسول الله، والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم وقال: وما أدراك أنها رقية؟ ثم قال: خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. رواه مسلم. وفي رواية: فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقة ويتفل، فبرأ الرجل. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير، لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج مصطفى مستنطق. نحييكم في هذه الحلقة والتي نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات. مستمعي الكرام، دعوني باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج الشيخ محمد المهنا، داعية وباحث شرعي وقانوني. شيخ محمد، السلام عليكم وحياك الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنا أيضا أرحب بك شيخ طلال وبالمستمعين والمستمعات.
2: شيخ محمد، برنامجنا ثمرات الأوراق، ما تنتج لنا الأوراق وما نراه مكتوبا في هذه الأوراق من كتب ومخطوطات وبحوث ورسائل. اليوم في هذه الحلقة نريد أن نعود إلى أصل هذه الأوراق وكيف كتب عليها، ونريد أن نتحدث عن تاريخ وصناعة الطباعة في العالم الغربي والعالم العربي،
3: يعني نسميها ثمرات المطابع.
2: ثمرات المطابع، نعم. يا سلام.
3: إذن ثمرات المطابع فرع عن ثمرات الأوراق.
2: جميل.
3: لأن الأوراق تشمل الكثير، حتى أيضا تشمل المعنى المجازي، وتشمل المخطوطات وتشمل المطبوعات وغيرها. أولا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع المطابع والطباعة والمطبوعات موضوع كبير جدا، وقد ألف فيه الكثير. فبما نبدأ يعني؟
2: جميل، دعنا يعني احنا نبغى نعرف نبذة عن نشأة صناعة الطباعة في العالم الغربي والعالم العربي، أين كانت البداية؟
3: من هنا فعلا يعني نستطيع أن نتحدث، لأن الموضوع إذا كان متشعبا لا يستطيع الإنسان أن يتحدث عنه. جميل. ولكن إذا حددت المعالم استطاع الإنسان أن يتحدث. فأقول وبالله التوفيق، عرفت الطباعة أول ما عرفت في القرن 15 الميلادي، وهو القرن 9 الهجري، يعني 850 تقريبا. هذا هو القرن 9، 850 860 848
2: تقريبا. قبل كم سنة؟
3: نحن الآن أمضينا قرابة 700 سنة. يعني إذا قلنا 950، 1050، 1150، 1250، 1350، 1450، فنحن الآن أمضينا 600 سنة
2: منذ أن
3: بدأت الطباعة. قبل الطباعة كان هناك كتب لا شك، لكن الكتب لم تكن مطبوعة، وإنما كانت
2: منسوخة.
3: منسوخة أو مخطوطة.
2: يعني تكتب بالأيدي كان.
3: تكتب بالأيدي، ولذلك ما كان في السابق الكتاب الواحد ليس منه نسخ كثيرة جدا. يعني مثلا يكون هناك كتاب فينسخ منه مثلا 20 نسخة، 30، 100، 200. لم تعرف هذه النسخ الكثيرة التي تعد بالآلاف وأحيانا بعشرات الآلاف وأحيانا بالملايين إلا بعد أن عرفت الطباعة، لأنه في السابق من الصعب مثلا أن تأتي إلى كتاب كبير في 20 مجلد، تحتاج عشان تنسخ هذا الكتاب أو تخط نسخة منه تحتاج إلى أشهر.
2: يعني لو مر عالم على بلدة معينة ووجد نسخة من كتاب ينتظر حتى يكتب لنفسه نسخة ويرحل؟
3: طبعا هو قد يكتب بنفسه وقد وقد يوكل الوراقين. الوراقين أو الوراقون هؤلاء مختصون في الكتابة. فيكون الواحد يكتب بخط جميل ويحسن نقل المخطوط من مخطوط إلى مخطوط وهكذا، وعندهم ما يسمى بالحوانيت. الحوانيت مثل الدكاكين الآن عندنا،
2: وراق هذا
3: الوراقي، وهذا الوراق عنده كتب، عنده صحائف وكذا، ولذلك كان بعض العلماء يستأجر دور حوانيت الوراقين في الليل، يقول أنت بما أنك رايح تنام أنا لن أنام، أنا سأجلس في الحانوت هذا أو في الدكان
2: يطالع الكتب
3: لأطالع، لأنك أنت لن تبيع ولن تشتري، أنا بطالع وبحافظ على كتبك لا تخاف عليها، لن يصيبها شيء،
2: يسوي لها نسخ لصق في ذهنه.
3: أي ويحفظون ويعني لهم في ذلك قصص.
2: سبحان الله.
3: فهذه العمليات عمليات مجهدة، ولذلك كما ذكرت قبل قليل الكتاب الواحد يكون منه يعني نسخ ليست كثيرة. خلنا نقول مثلا بالكثير الكتب التي اشتهرت جدا مثلا 100، 200، 300، لكن بعد ذلك عرفت الطباعة وتطورت الآن، فأصبح في الساعة الواحدة ممكن تطبع آلاف النسخ، أو خلنا نقول مئات النسخ أو أكثر أو أقل، وتطورت المسألة بشكل عظيم. بداية الطباعة بعض الناس يظن أن الطباعة حديثة، طباعة قديمة كما ذكرت قبل قليل من 600 سنة، يعني في أيام الحافظ بن حجر، وفاة الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وهو يعد من العلماء المتوسطين لا من القدامى ولا أيضا من المعاصرين. كان هناك يعني بدايات الطباعة على يعني كما يقال على خفيف. عندي بعض المعلومات حول هذا الموضوع أسردها سريعا لئلا يعني نأخذ من وقت الحلقة الكثير. يعني كانت الكتب كما ذكرت قبل قليل تكتب باليد، وهذا ما يسمى بالمخطوطات. المخطوطات كلها مكتوبة باليد، حتى عرفت الطباعة أول مرة في ألمانيا في القرن 15 الميلادي، وذلك عام 1400 تقريبا و40 للميلاد، 1440 للميلاد. ومعنى ذلك أن هذه الطباعة عرفت بالتاريخ الهجري تقريبا عام 852 للهجرة.
2: أنت قلت أنه في العصر اللي عاش فيه ابن حجر.
3: إيه نعم.
2: يعني في أواخر حياته يمكن.
3: إيه نعم. إيه نعم. هو في تلك في آخر حياته أو يعني عند وفاته رحمه الله عرفت الطباعة. طبعا نحدد نحن بتاريخ هذا العلم لأنه علم كبير، والناس دائما يقولون مولد ابن حجر، وفاة ابن حجر، مولد ابن تيمية، وفاة ابن تيمية، مولد الإمام أحمد، مولد الإمام مالك،
2: حياتهم صارت لأن أحداث مهمة تؤرخ
3: جدا. بالضبط. هذا ما قصدت إليه بالضبط. هذه المعلومات عن بداية الطباعة ومتى كانت بالدقة ذكرها جمع من المؤلفين مثل كوركيس عواد، له كتاب اسمه الذخائر الشرقية في مجلدات، وعبد الجبار الرفاعي وغيرهما. كوركيس عواد ذكر في كتابه المعروف بالذخائر الشرقية أن أول كتاب طبع في العالم هو ما سمي بالكتاب المقدس، وأنه طبع في 3 مجلدات عام 854 للهجرة، وهو العام الموافق لعام 1450 للميلاد، يعني من 600 سنة تقريبا. ويوجد منه الآن بعض النسخ النادرة أو خلنا نقول شديدة الندرة.
2: هذه ما يقال عنها أنها مخطوطات.
3: لا هذه بداية الطباعة، لكنها طباعة ليست عربية، يعني إنجليزي. نتكلم عن صناعة الطباعة. جميل. عموما بعد اكتشاف الطباعة في ألمانيا تتابع إنشاء المطابع في أرجاء أوروبا، في روما وفي لندن وفي ليدن وفي باريس وفي غيرها.
2: يعني تعتبر حدث عظيم واكتشاف كبير
3: جدا جدا، والحقيقة أنه شيء يعني نقلة في تاريخ البشرية، نقلة عظيمة جدا. كانت الكتب عند أفراد من الناس، ثم أصبحت عند
2: يد كل الناس،
3: عند كل من يريد من الناس. سبحان الله.
2: اللهم لك الحمد.
3: الكتب التي طبعت بالعربية من أولها كتاب الآج الرومية في النحو.
2: هل لأنه بسيط كذا وقليل كان تجربة؟
3: ربما. طبع في مدينة روما عام 1592 للميلاد، وهو العام الموافق للعام 1000 من الهجرة.
2: يعني شكله بعد 50 سنة منذ أن ظهور الطباعة تقريبا.
3: لا أكثر، 150.
2: 150 سنة.
3: 150. لكن هو تاريخ مميز. يعرف الإنسان أنه أول كتاب طبع بالعربية عام 1000 للهجرة. يعني الآن من 1400 وتقريبا 45 سنة. بعد ظهور المطابع وانتشارها في أوروبا، أنشئت المطابع في الشرق ابتداء بالآستانة.
2: الآستانة في تركيا هذه؟
3: الآستانة هي اسطنبول. لكن في السابق ما كان الناس يعني يتداولون كلمة اسطنبول، يسمونها الآستانة، وهي عاصمة الدولة العثمانية. ثم مصر والعراق ولبنان وفلسطين وغيرها من حواضر.
2: يعني إذا قلنا الشرق الأوسط كان أول ما بدأ في الآستانة.
3: إيه نعم. هذه حواضر الإسلام التي كثرت فيها الطباعة.
2: ما أنت جبت طاري مصر، ومصر أيضا هي الحاضرة القريبة منه، وحاضرة أيضا العالم الإسلامي، والتي نعم. كانت مقصد لي.
3: نعم.
2: فهل كانت مصر رائدة في مجال طباعة الكتب؟
3: نعم، استقرت صناعة الطباعة في مصر وراجت سوقها جدا. حتى صارت مصر قبلة الناس من حيث حركة الطباعة والصحافة والفكر والأدب، لكنها لم تكن بذاك القدم. يعني لو حددنا تقريبا بداية الطباعة في مصر، نقول تقريبا 1800 للميلاد. وذلك عندما جاءت الحملة الفرنسية بقيادة نابليون، وجاءت معها بمطبعة لأجل طباعة المنشورات والأوامر باللغة العربية. إذن المسألة ليست ثقافية في البداية، وإنما هو استعمار وغزو،
2: كأنها أحد وسائل الحرب.
3: أي نعم، وسائل الحرب نعم. لكن جاءوا معهم بمطبعة، وكانت تلك المطبعة تعمل وهي على السفينة الراسية في البحر الأبيض المتوسط، حيث بدأ الغزاة من هناك، وذلك على ساحل الإسكندرية، وأطلق عليها المطبعة الأهلية. بعد ذلك انتقلت إلى القاهرة واستمرت بضع سنين حتى خرج الفرنسيون من مصر.
2: هل تركوها لهم؟
3: تركوها. الفرنسيون لم يستمروا في مصر. يعني هم لم يستطيعوا أن يغزوا مصر، يعني الغزو الذي كان، لأن المصريين حاربوا نابليون. فخرج نابليون من إلى فرنسا، وأنا دائما أقول خاسئا وهو حسير. لكن بعد ذلك استعمرت مصر من قبل بريطانيا، واستمر يعني الاستعمار البريطاني مدة من الزمن حتى يسر الله.
2: لكن أخبار المكائن الطباعة اللي جاء بها والطباعة،
3: نعم.
2: هل تركوها؟
3: أي نعم نعم. هي أولا تركوها، والشيء الثاني أنهم أشعروا الناس بأهميتها. فعرفت بعد 20 سنة من خروج الفرنسيين، أنشئت مطبعة عرفت بالمطبعة الأهلية، ونقلت إلى بولاق. أي واحد عنده محبة للكتب القديمة بالذات يعرف اسم
2: لابد مر عليه بولاق.
3: بولاق هذه مشهورة جدا، وبعض الناس يعني يقدر هذا الاسم تقدير كبير جدا، لأنه سبحان الله بدأت الطباعة في بولاق، و المطبعة تسمى مطبعة بولاق، وتسمى المطبعة الأميرية. ولا نعم،
2: على طاري بولاق هذه بناخذ يعني تاريخ هذا الاسم، وهل هو اسم لمكان ولا مطبعة ولا
3: نعم.
2: لكن خلنا نطلع الفاصل ونرجع ناخذ التفاصيل. فاصل يسير ثم نعود إليكم.
1: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد ثمرات الأوراق.
2: مرحبا بكم مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل، ونحن لا زلنا نتحدث عن ثمرات المطابع وعن تاريخ هذه المطابع المرتبطة أيضا بثمرات الأوراق. أكرر الترحيب بضيفي الشيخ محمد، حياك الله الشيخ محمد.
3: سلمك الله وعافاك.
2: احنا قبل الفاصل تحدثنا عن بولاق، وحقيقة انا وجدت في تقاسيم وجهك تفاصيل كثيرة عن بولاق وعن هذه، فهل هو اسم مطبعة او ماذا نقصد ببولاق؟
3: بولاق عند طلبة العلم الذين يهتمون بالكتب وبالذات الذين يهتمون بنوادر الكتب، هذه حكاية.
2: لماذا؟
3: طبعة بولاق، بولاق يعني شيء عظيم جدا.
2: يعني إذا عندي بولاق من نسخة مثلا فتح الباري غير واحد من
3: طبعا نسخة. طبعا لما تقول عندي طبعة بولاق أصلية يعني كأنك حزت شيئا عجيبا وعظيما عند هؤلاء المهتمين، وهي كذلك،
2: لكن سلعة في اليد هذه
3: جدا يهتمون بها. بولاق إلى الآن هو حي من أحياء القاهرة. يعني في القديم كان ذا صيت، والآن أيضا لا زال موجودا وقد زرته. بقربه الآن بعض المعالم المعروفة في وسط القاهرة، ومن أشهرها مبنى شهير دائما نشوفه في التلفزيون أحيانا إذا سلطت مثلا على القاهرة الصورة، فإنك تجد برجا مشهورا اسمه ماس بيرو. هذه هي مبنى الإذاعة والتلفزيون في القاهرة.
2: بولاق حوله ولا هو نفس المكان؟
3: هو فيه، نعم. قريب منه جدا. وفي هذا الحي أقيمت هذه المطبعة، وعلى اسمه أطلق اسم المطبعة، وأصبح الناس يقولون بولاق بطبعة بولاق إلى آخره. إلى الآن مطبعة بولاق على أنها منشأة من 200 وزيادة من السنوات هي باقية إلى الآن، لكنها الحقيقة لا تنشر الكتب، وإنما تنشر بعض المطبوعات والمنشورات الحكومية وبعض مطبوعات المجمع اللغوي وغير ذلك.
2: يعني أصبحت يعني تقوم بدور حكومي أكثر.
3: حكومي، ونعم يعني بعض المطبوعات، لكنها لم تعد كسابق يعني عهدها في قوتها وانتشارها وكذا.
2: طيب مراحل نشر التراث في مصر، ومر طبعا بمراحل وله رجالات،
3: نعم،
2: يعني سطروا أسماءهم في هذه المراحل، دعنا نتحدث عن هذا بشيء من التفصيل.
3: فيه كتاب، وأنا يعني أنا وغيري إذا تكلمنا في هذه المسائل يعني يعتبر أو يعد عمدة في هذا المجال، وهو كتاب الدكتور محمود الطناحي رحمه الله تعالى، وهو عالم بالنحو والأدب والتراث، لا سيما بالمخطوطات والكتب، رجل علامة رحمة الله عليه، وله مقالات مشهورة اسمه مقالات العلامة محمود الطناحي، وهو من تلاميذ العلامة محمود شاكر رحمه الله تعالى. هذا الرجل له كتاب اسمه تاريخ نشر التراث العربي. فأنا وغيري في مثل هذه المسائل، يعني كثير من طلبة العلم عاله على مثل هذا الكتاب، وهو كتاب قيم جدا، ليس بالطويل، 300 صفحة تقريبا، لكنه حافل بالمعلومات والثقافات والأشياء.
2: يعطيك نظرة تاريخية جداً عن عن عن هذا
3: عن تاريخ نشر التراث العربي. أنا مرة تحدثت بهذه، فقال لي بعض الإخوان لماذا خصصت التراث العربي، لما لا تقول التراث الإسلامي؟ فقلت له إن منزلة الإسلام لا شك أنها أعظم من منزلة العروبة، ولكن لما نتكلم عن التراث العربي سيشمل ذلك كتب النحو والأدب وغير ذلك، الهندسة
2: يستفيد منها المسلم وغير المسلم
3: والبيطرة وكذا، بينما أنا لو تكلمت فقط عن التراث الإسلامي لحصرت الأمر في الفقه والحديث وكذا. فكلمة التراث العربي أشمل من قضية التراث الإسلامي.

0: أخذ الكتب من المخطوطات ووضعها في مطبوعات. طيب من الذي يستطيع يقرأ المخطوطات قراءة؟
1: الدور الأول دور الناشر، خلني أقول له.
0: يعني نسميه الطناحي كان يسميهم مرحلة الناشرين الأولين. وليس ناشرا بمعنى أنه دار نشر، وإنما المقصود أنه إنسان نشر التراث. هؤلاء علماء من الأزهر ومن غير الأزهر، وكانوا كبارا في علمهم باللغة وبالشريعة وبغير ذلك. أنا لما آتي إلى مخطوطات أمامي ثم أريد أن أنقلها إلى مطبوعات، هذه المهمة لا يقوم بها كل أحد، لا بد أن يقوم بها عالم يعرف الخطوط، يعرف المقصود من الكلام، فيأتي بما أراد المؤلف في هذه المخطوطة فينقله
1: كما هو
0: إلى المطبوع،
1: بحيث لما تطابق المطبوع مع المخطوط تجد توافق كبير.
0: نعم، يعني يظهر النص كما أراده مؤلفه.
1: جميل.
0: وهنا في تلك الحقبة طبع تفسير الطبري وفتح الباري والكتاب لسيبويه ولسان العرب، والمشهورون من أولئك الناشرين الكبار المتقدمين عدد، منهم نصر الهوريني مصري، ومنهم أيضا محمد عبد الرحمن المعروف بقطة العدوي، وهو متوفى عام 1281.
1: قديم جدا. يعتبرون مصححين.
0: هؤلاء بنسميهم محققين، لكن قبل أن تعرف كلمة حققه، فهم اعتنوا بنشر هذا الكتاب وصححوه، وسبحان الله عندهم من الدقة شيء عجيب، لدرجة أنك لا تكاد تجد خطأ إملائيا أو فنيا، أو لا تكاد.
1: لذلك هم عندهم علماء، هذا عندهم
0: هم
1: شغف.
0: علماء وعندهم جلد، عندهم دقة، عندهم صبر. يعني الواحد منا قد يراجع مثلا كتابه 3-4 مرات، هؤلاء كانوا طول اليوم يراجعون، فربما راجع الإنسان 10 و20 و30 مرة لا يفترون، وذلك تسخير من الله تبارك وتعالى. بعد ذلك انتشرت المطابع في مصر، و
1: هذا قط العدوي عنده هو فقط خلينا نقول محقق، إذا صح
0: نصر الهوريني وقطة العدوي وأمثالهم. هؤلاء علماء وتولوا نشر الكتب والعناية بها ومراجعتها، حتى جاءتنا طبعات بولاق بالذات.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: طبعات قوية جدا في مجملها، ندر أن تجد فيها أخطاء أو تجد فيها تخليط. نعم قد يكون مسألة تحقيق الكتب تطور بعد ذلك، لكن على حسب كما يقال معطياتهم وكذا كانوا في الدرجة العالية.
2: اللي يحقق كتاب إذا عنده نسخة بولاق هذا سيخف عليه جهد كبير.
1: نعم نعم، لأنه اعتمد على جهود علماء كبار جدا جدا. في مرحلة ثانية بعد هؤلاء الأكابر يسميها الطناحي رحمه الله مرحلة الناشرين النابهين. ربما يعرف كثير من المستمعين والمستمعات مثلا اسم محب الدين الخطيب، هذا ناشر ومفكر وكاتب كبير، وأيضا محمد أمين الخانجي، هذا صاحب دار نشر ومعروف أيضا، ولا زالت دار النشر موجودة إلى الآن مع أنه توفي من قرابة قرن رحمة الله عليه. إلى الآن ودار النشر، أنا شخصيا إذا رحت للمعارض الكتاب أحرص على أن أزورها، إن وجدت شيئا جديدا فبها، وإن لم أجد وجدت المنشورات القديمة الجميلة،
2: رائحة الكتب.
1: وأيضا هم نشروا لأكابر مثل عبد السلام هارون ومثل محمود شاكر، فكتبهم فيها تميز، فيها تميز جميل جدا. هناك أيضا أسماء أخرى. على فكرة مكتبة الخانجي هذه أنا يعني ذهبت إليها في مصر، وجدتها في دور ثان في عمارة قديمة جدا، ومع أنها يعني لم تكن كما توقعت من ناحية القوة وكذا، إلا أن حضورها في المعارض وأيضا يعني لا زال فيها كثير من الحياة، ولا زال فيها كثير من الجمال. وأنا أنصح كل من زار معارض الكتاب أن يزور مكتبة الخانجي،
2: خصوصا في القاهرة.
1: هي في القاهرة موجودة، وأيضا في معرض الرياض مثلا وكذا تأتي بشكل،
2: أنا قصد المكان نفسه إذا راح.
1: نعم، أما في القاهرة يمكن يعني يصعب على الإنسان أن يذهب إليها لأنها في مكان صراحة صعب شوي يعني. ودي بس أعرج على محب الدين الخطيب، لأنه بالذات هو أنا أحب الحديث عنه لسبب، لفضله ولعلاقته بالشيخ ابن باز رحمة الله عليهما. محب الدين الخطيب رحمه الله له كتابات كثيرة، وله مجلتان شهيرتان، واحدة الآن مطبوعة في 5 مجلدات، والثانية في 3.

0: 60 مجلدا، الأولى الزهراء.
1: مم.
0: انتهت مجلة الزهراء وانتهت أعدادها وأقفلت، وافتتح بعدها مجلة أخرى أكثر شمولية أو أكثر شمولا، وهي مجلة الفتح، وكلاهما على نسق واحد تقريبا.
1: مم.
0: لكن فيها الكثير جدا من الفوائد، مقالات، معلومات، غيره، ردود على يعني أهل الباطل، لأن تعرف الحقبة الماضية فيها الماركسية وفيها
1: الشيوعية،
0: فيها القومية، فيها أشياء كثيرة جدا، وفيها الملاحدة. فهؤلاء تصدوا تصديا عظيما قويا، ودافعوا عن دين الله تبارك وتعالى، عن أيضا القرآن، عن اللغة العربية، عن مسلمات هذا الدين وعن مقومات هذا الدين.
1: وكانت المجلات والنشرات هي الوسيلة الرائجة في ذلك الزمن.
0: بالضبط، يعني تقريبا هي الوسيلة الأقوى. ليس هناك وسائل إلا مثل هذه الوسائل، ونفع الله بها نفعا عظيما.
1: جميل.
0: لما عرف محب الدين الخطيب وعنده مطبعة، أنشأ مطبعة اسمها السلفية، نشر كتبا، فمن الكتب التي نشرها فتح الباري، وطبعة السلفية مشهورة جدا إلى الآن. كان هناك اتفاق بين محب الدين الخطيب وبين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى على أن يكون هناك تحقيق، الكتاب يحققه الشيخ عبد العزيز بن باز ويراجعه ويعلق عليه، وفعل الشيخ، وصدرت طبعة المطبعة السلفية لفتح الباري مزدانة بمقدمة لشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ذكر فيها أنه قابل المجلد الأول على طبعة بولاق وعلى نسختين خطيتين، وأنه علق على بعض المواضع من كلام الحافظ بن حجر، لا سيما ما يتعلق منه بالعقيدة. ولا زالت إلى الآن يستفاد من تعليقات الشيخ بن باز، وينسب إليه الفضل بعد فضل الله تبارك وتعالى، هو ومحب الدين الخطيب، في إخراج هذه النسخة المشهورة المعروفة المتداولة من فتح الباري. هناك أسماء مثلا حسام الدين القدسي، أيضا كان رجلا لامعا نابها، ومثل محمد حامد الفقي، نحن نسميه الفقي، المصريون يقولون الفئي، نعم، وهو ممن أنشأ مطبعة السنة المحمدية ونشر فيها كثيرا من تراث شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، ولقي دعما كبيرا من حكومة المملكة العربية السعودية.
1: شكرا للشيخ محمد المهنة حقيقة، هذا التطواف الجميل في ثمرات المطابع. شكرا أستاذنا،
0: سلمكم الله وعافاكم.
1: شكرا مصطفى مستنطق من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، ثمرات الأوراق، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، ثمرات الأوراق، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهر.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريد

قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى.

على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى

بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى

بكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى

حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى

السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي.

زينة القوم ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري.

يوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم

مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح

0: نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: الكسب الحلال.
2: جاء الإسلام ضابطاً لكل مناحي الحياة
1: ومسبغاً على نور الشرع الحكيم،
2: فلا إفراط ولا تفريط
1: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
2: الكسب الحلال.
1: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقاً واضحاً، وأحل الله البيع وحرم الربا.
2: الكسب الحلال
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنري

قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.

أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له.

على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا

أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى

يأتيكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم

السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال علي

اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى

مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح.

الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك.

أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، وفي رواية عنه: إلى أجل معلوم. رواه البخاري. وعن أبي رافع رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى سعد بن أبي وقاص فقال له: ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. فقال أبو رافع: لقد أعطيت بهما 500 دينار، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها 4000، وأنا أعطى بها 500 دينار، فأعطاها إياه. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، فقلت: ما علمت أنهما يطلبان العمل. فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا.

أنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا له إلى نصف النهار، فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا، وما عملنا باطل. فقال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا. فأبوا وتركوا. واستأجر آخرين بعدهم، فقال: أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر. فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا باطل، ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال لهم: أكملوا بقية عملكم، فإنما بقي من النهار شيء يسير. فأبوا. فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، فاستكملوا أجر الفريقين كليهما. فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ربكم. إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: موقع رياض القرآن يقدم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: هل

0: قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير
1: من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.
2: استووا، اعتدلوا، سووا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر.

0: اكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: ver.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله
0: أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

0: الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: الله أكبر.
0: الله
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: الله أكبر.

الكبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة النساء.

0: كسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطاً لكل مناحي الحياة
0: ومسبغاً على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقاً واضحاً، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أنا ربك فاخلع نعليك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك.

أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل

أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى

بعضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر.

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبع

السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم

القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا

لا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد

يوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى

0: أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي بكم نرتقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تحية المسجد هي خاصة بالمسجد وليست شاملة للمصليات المؤقتة، فالمسجد هو المكان المتخذ للصلوات الخمس بصفة دائمة، وأما مصليات العمل والدراسة والمؤقتة التي يصلى فيها صلاة أو صلاتان فلا ينطبق عليها تعريف المسجد. وتحية المسجد ركعتان تصليان في كل وقت، واستثنى بعض العلماء وقت طلوع الشمس ووقت استوائها وسط السماء ووقت غروبها، وهي أوقات قصيرة يسيرة، فتصلى تحية المسجد في أوقات النهي غير المغلظة. وتحية المسجد لا يصليها خطيب الجمعة إذا دخل للخطبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يصليها من دخل وقد أقيمت الصلاة أو بدأت. وتحية المسجد الحرام هي الطواف لمن أراد الطواف، فيبدأ بالطواف فإذا فرغ منه صلى ركعتي الطواف، أما من لم يرد الطواف فإنه يحييه كسائر المساجد بركعتين. وتحية المسجد ركعتان، فلو أن شخصا لم يوتر فدخل مسجدا وصلى ركعة الوتر فلا تجزئ عن تحية المسجد، وكذلك صلاة الجنازة لا تجزئ عن تحية المسجد لأنها ليست ركعتين. والداخل للمسجد لا يريد المكث كمن يريد أخذ شيء منه، لا تلزمه تحية المسجد. ومن تكرر دخوله للمسجد كالمؤذن ومنظف المسجد والعامل فيه فإنه يكفيه تحية المسجد في دخوله الأول، ومن خرج من المسجد بنية الرجوع إليه قريبا فلا تلزمه تحية المسجد، لكن لو طال الفصل ورجع يشرع له تحية المسجد. إذا دخل المسجد وجلس وطال الفصل فقد أساء، ولا ينفعه أداؤها بعد جلوس طويل عرفا، لكن لو جلس مدة يسيرة ناسيا أو جاهلا ثم تذكر أو عرف فإنه يقوم ويصلي. إذا دخل المسجد أثناء خطبة الجمعة فإنه يصلي تحية المسجد ركعتين خفيفتين، وليس من السنة في شيء تأخير تحية المسجد إلى ما بين الخطبتين لمن دخل قبل ذلك، والوقت لا يتسع لهما أصلا. وإذا دخل المسجد في آخر خطبة الجمعة وستقام الصلاة فله أن يقف ولا يصلي تحية المسجد.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. رواه البخاري. وعن عبد الله المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: ويقول الأعراب: هي العشاء. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر: نام النساء والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى ابهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم، أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى: فرجعنا فرحا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكرت النار فبكيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قلت: ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا، عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه، في يمينه أم في شماله أم وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم حتى يجوز. رواه أبو داود من رواية الحسن عن عائشة، والحاكم إلا أنه قال: وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم. حافتاه كلاليب كثيرة وحسك كثيرة، يحبس الله بها من يشاء من خلقه حتى يعلم أينجو أم لا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يوضع الصراط على سواء جهنم مثل حد السيف المرهف، مدحضة مزلة عليه كلاليب من نار يخطف بها، فممسك يهوي فيها، ومصروع، ومنهم من يمر كالبرق فلا ينشب ذلك أن ينجو، ثم كالريح فلا ينشب ذلك أن ينجو، ثم كجري الفرس، ثم كرمل الرجل، ثم كمشي الرجل، ثم يكون آخرهم إنسانا، رجل قد لوحته النار ولقي فيها شرا، حتى يدخله الله الجنة بفضل رحمته، فيقال له: تمنى وسل، فيقول: أي ربي، أتهزأ مني وأنت رب العزة؟ فيقال له: تمنى وسل، حتى إذا انقطعت به الأماني قال: لك ما سألت ومثله معه. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن أم مبشر الأنصارية رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أهل الشجرة أحد، الذين بايعوا تحتها. قالت: بلى يا رسول الله. فانتهرها، فقالت حفصة: وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. رواه مسلم وابن ماجه. وعن أبي سمية قال: اختلفنا في الورود، فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن، وقال بعضنا: يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله فقلنا: إن اختلفنا هاهنا في الورود. فقال: تردونها جميعا. فقلت له: إن اختلفنا في ذلك، فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن، وقال بعضنا: يدخلونها جميعا.
فأهوى بأصبعيه إلى أذنيه وقال: صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الورود الدخول، لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار، أو قال لجهنم، ضجيجا من بردهم. ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين. رواه أحمد ورواته ثقات، والبيهقي بإسناد حسنة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أقدم لكم تلاوة لما تيسر من سورة النساء بصوت القارئ على المزجاجي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا مع تلاوة بصوت القارئ على المزجاج، وقد تلا ما تيسر له من سورة النساء.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه البخاري. وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالميشار فيوضع على رأسه، فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله عز وجل أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. رواه البياقي وصححه الألباني.
2: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
3: الحمد لله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة.

دعوة للتوبة. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

البخل، ومن يتول فإن الله الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط،

0: عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة، وقال: حديث حسن صحيح.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا أصاب ذنبا، وربما قال أذنب ذنبا، فقال: ربي أذنبت ذنبا، وربما قال أصبت فاغفر، فقال ربه: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا، فقال: ربي أذنبت أو أصبت آخر فاغفره، فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا، وربما قال أصاب ذنبا، فقال: ربي أصبت، أو قال أذنبت آخر فاغفره لي، فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي ثلاثا، فليعمل ما شاء. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت: يا ربي أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة، فيدخلون، ثم أقول: أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء. فقال أنس: كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحديث الحادي والأربعون. الحديث الحادي والأربعون. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وألا أنام إلا على وتر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب. رواه ابن ماجه والترمذي بإسناد واحد عن شيخ واحد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع 2 ركعة من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم وغيره. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع ما بدا له، ولم يؤذي أحدا، ثم أنصت حتى يصلي، كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. رواه أحمد والطبراني وابن خزيمة في صحيحه. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهور، ويدهن من دهنه، ويمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري والنسائي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تمجيد وتوحيد ورجاء. أيا خالقي من أين أستفتح الحمد، ومن أين بالتمجيد يا ذا العلا أبدا؟ وماذا عسى حمدي وتسبيح أحرفي، وأدنى الذي أسديت يستوجب الحمد.

في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ هاتين الآيتين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله جنة عدن خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. وفي رواية: خلق الله جنة عدن بيده، ودلى فيها ثمارها، وشق فيها أنهارها، ثم نظر إليها فقال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسنادين أحدهما جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيد صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا ومثلها معها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها، ولنصيف امرأة من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها. قلت: يا أبا هريرة، ما النصيف؟ قال: الخمار. رواه أحمد بإسناد جيد، والبخاري ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس، وقال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. ورواه الترمذي وصححه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. واقرأوا إن شئتم: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رواه الطبراني في الأوسط مختصرا بإسناد، ورواته رواة الصحيح، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت في الجنة خير مما بين السماء والأرض. وابن حبان في صحيحه ولفظه قال: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة اطلعت إلى الأرض من نساء أهل الجنة لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. رواه ابن حبان، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.

فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل

إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون

الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط.

اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا

آل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر

وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق

وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم

كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا

يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

مقاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين.

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن

عليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين.

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم

فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

بصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

0: الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
1: أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي برزة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100 ويصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة فيرجع والشمس حية. ونسي الراوي ما قال في المغرب، قال ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال إلى شطر الليل. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو ابن عوف فيجدهم يصلون العصر. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. رواه البخاري. وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال في يوم ذي غيم بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري. وعن جرير رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، قالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. قال: فجاء عمر فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزوادهم. قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة. قال: ويجيء الآخر بكف تمر. قال: ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه. قال: فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. رواه مسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. قال: فقال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

0: الكتاب
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي من سورتي الأعراف والأنفال.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي من سورتي الأعراف والأنفال.
1: سوانح تدبرية.
2: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. من أعظم العلوم القرآنية علم الأمثال، وتتجلى أهميته فيما تمتلكه الأمثال من قدرة مؤثرة في النفس البشرية وانفعال.

أعقلها من خلال البراعة في التصوير والقدرة على التشخيص وقوة الحركة ونقل الصورة من الفكر المجرد إلى الحس المشاهد المتحرك، وهذا أدعى إلى إيقاظ همم المخاطب وبعث كوامن نفسه واستنهاض أحاسيسه ومشاعره ووجداناته للإقبال نحو تحقيق غرض التمثيل وغاياته. ولهذا وذاك امتن الله تعالى علينا بقوله: وضربنا لكم الأمثال، وسمي مثلا لأنه ماثل بخاطر الإنسان أبدا، أي شاخص فيتأسى به ويتعظ، وتلك الأمثال نضربها للناس. في ضرب المثل دلالة عقدية وتربوية واجتماعية واقتصادية عظيمة، فلا يزال المثل قائما في عقل المؤمن وقلبه، والله جل وعلا يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس من أحسن الأمثال وأدلها على عظمة التوحيد ودلالة الفطرة عليه وبطلان الشرك وخسارة المشركين، قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهذا مثل ضربه الله سبحانه لمن عبد معه غيره، يقصد به التعزز والتقوي والنفع، فبين سبحانه أن هؤلاء ضعفاء، وأن الذين اتخذوهم أولياء من دون الله هم في الحقيقة أضعف منهم، كالعنكبوت التي هي من أضعف الحيوانات اتخذت بيتا وهو من أضعف البيوت، فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفا. وكذلك من اتخذ من دون الله أولياء فإنهم ضعفاء وازدادوا باتخاذهم ضعفا إلى ضعفهم. وتلك الأمثال نضربها للناس. من الأمثلة القرآنية ذات العظة والعبر ما ضربه الله مثلا لإنفاق الكافرين، قال جل وعلا: مثل الذين ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وهذا بيان لحقيقة أعمال الكافرين وأن أعمالهم لا تعدل في ميزان الله شيئا، وهذا الإنفاق بوجوهه كافة لا طائل منه في ميزان العدل الإلهي. وقد جاء في الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحمة ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، رواه مسلم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. من الأمثلة القرآنية العظيمة والتي تقرر مسألة عقدية مصيرية، وهي قضية البعث يوم القيامة، والتي ينكرها الملحدون والطبيعيون والفلاسفة والمشركون، فساقها الله جل وعلا بصورة مادية مفحمة مقنعة. فقال تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وقد جاء رجل من منكر البعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقال أنه العاص بن وائل، وفي يده عظم رميم وهو يفته ويذروه في الهواء، ويقول: يا محمد، أيبعث الله هذا بعدما أرم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، يبعث الله هذا، يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. فنزل قوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهذا دليل ومثل عقلي منطقي، فالذي خلقنا من نطفة لم تكن أصلا شيئا قادر على الإعادة، قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ضرب الأمثال في القرآن أسلوب مؤثر يأخذ بمجامع القلوب ويهز النفوس، يقرب الحقائق إلى الأذهان، ومن أعظم أهدافه تعلية الباطل وتزييفه وفضح مواقفه واستخلاص سنن الله تعالى في الكون والحياة والإنسان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة النحل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة النحل.
1: تسابيح. سبحان الودود محب المؤمنين العطوف الرحيم البر الرؤوف لطيف فيما جرت به المقادير وهو على كل شيء قدير يغفر لعباده وهو بهم راحم ولا يعذب من يشاء بفضله وهو عليهم قادر رضي من رضي بقضائه وبارك له في قدره حتى لا يحب تأخير ما عجله الله ولا تعجيل ما أخره سبحانه يستر العورات ويؤمن الروعات ويتولى الأمور ويحسن الخلاص ويجبر الضعف ويفك الأسر ويختم بالباقيات الصالحات العمل سبحانك لا عظيم إلا ما عظمت ولا رافع لما وضعت اللهم ربنا صلاح الحال ووفاة مع الأبرار آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي من سورتي المائدة والأنعام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إن إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن

الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين.
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم

قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها علي.

0: يعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا

قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكون

فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده.

لهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى

قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على

والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.

أقسام أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب

الله أواتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم

قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم مما أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا

0: الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي من سورتي المائدة والأنعام.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سور المؤمنون والنور والفرقان.

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون

يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون.